0: الآن أذكر لكم شيئا من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله. من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم ويثمر الطمأنينة والسكينة ويجلب البسط والسرور وينور الوجه ويجلب الرزق ويحيي القلب ويمحو السيئات وينفع صاحبه عند الشدائد، وهو سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، ويشغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، ويغني القلب ويفرق على القلب ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من الطاعة ويباعد عن المعصية، ويذيب قسوة القلب ويسهل الصعاب ويخفف المشاق وييسر الأمور ويجلب بركة الوقت. وللذكر أيضا تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه، وذكر الله تعالى سبب للنصر على الأعداء وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. فلأجل كل ذلك نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر. والآن يا أحبابنا أدلكم على خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له حتى يمسيه، أي يدعون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، يعني له أجر يشبه أجر الشهيد. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. الله أكبر. تفكروا يا أحبابنا بمعنى ما قاله الصادق الأمين، وابذلوا جهدكم في تطبيق ما جاء في هذا الحديث الشريف، تسعدوا وتنعموا وتنتفعوا بإذن الله تعالى. وأزيد على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء، أيسرهم الهم. الله الله. هذه الكلمة تزيل الهم يا أحبابنا، يعني إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وإن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. الله تعالى جعل للحوقلة سرا كبيرا ونفعا عظيما، فزوال الهم من إحدى فوائدها، وهذه فائدة من عشرات الفوائد. وأما معناها، أي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعتصم من الشر إلا بحفظ الله. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله، فليحمد الله على ذلك. من يسره الله تعالى للخير فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات، فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. فإن استحضر أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله تعالى ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين، لأن الذي يعمل عملا من الحسنات بنية خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، فالقليل عند الله تعالى يجازيه بالكثير. العمل القليل الذي فيه إخلاص عند الله خير من الكثير الذي ليس فيه إخلاص. ومن الملاحظ يا أحبابنا أن الشعور هذه الأيام بالكسل والخمول من الظواهر التي أصبحت موجودة بكثرة في المجتمع، بحيث أصبح الشخص يشعر بتعب وقلة نشاط مستمرة تؤثر أحيانا على همته في أداء الواجبات، لا سيما في أداء الصلوات الخمس. وإليكم يا أحبابنا حديثا نبويا شريفا يبين لنا ما ينبغي فعله ليصبح أحدنا نشيطا طيب النفس غير كسلان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخره، إذا هو نام ثلاث عقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحرصوا يا أحبابنا الكرام عند استيقاظكم من النوم على ذكر الله والوضوء والصلاة، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم من أهل الهمة والنشاط في طاعة الله تعالى. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. القلوب يا أحبابنا يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة. ويكون الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا إخواني المهمومين، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل على الله في أموركم كلها، فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم، ومخرج من كل ضيق، ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه. فلا تستسلموا يا أحبابنا للأزمات، ولا تجعلوا الدنيا فوق رؤوسكم، ولا تتركوا الكآبة تسيطر عليكم، ولا تستبقوا الأحداث، ولا تترقبوا زوال النعمة، بل ثقوا بالله تعالى، فإن الله تعالى لطيف بعباده. وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأحسنوا الظن بربكم، ولا تلتفتوا لوساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاحذروا مكائد الشيطان، وادفعوا كيده بالتوكل على الله وبذكره سبحانه، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها. ومما يدفع الله تعالى به شر الشيطان أيضا شهود مجالس الخير والعلم، والبعد عن مجالس اللهو الباطل والغفلة، فإن مجالس الباطل والغفلة يحضرها الشيطان ويوقع فيها العداوة والبغضاء والشقاء، وقد يتعدى الشر إلى العدوان على النفس والعياذ بالله تعالى، وإلى شرب الخمر وكبائر الآثام. والشيطان يا أحبابنا يدعو ابن آدم إلى الكفر، فإن استجاب له فقد هلك، وإن مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة وكان حطبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. والآن كم وكم من الناس يسبون الله بسبب نزول البلاء وشدة الفقر أو المرض. هؤلاء ضحك عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان أفعالهم، فإن ماتوا على ذلك خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وإن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكفر، دعاه الشيطان إلى كبائر الذنوب كترك الصلاة، شرب الخمر، السرقة، الغصب، النهب، أو حتى الانتحار والعياذ بالله. ثم إن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكبائر، لا يتركه الشيطان، إنما يدعوه الشيطان إلى الإصرار على الصغائر، فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى أن يشتغل بما فيه الغفلة عن الخير، وأن يشتغل بما لا يعنيه إلا من رحم الله. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحذروا الشيطان وخطواته ومكائده. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هكذا يا أحبابنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فحصنوا أنفسكم يا أحبابنا من مكائد الشيطان بتعلم علم الدين والعمل به مع الإخلاص لله، ولا تتكاسلوا في الاستماع إلى مجالس العلم الشريف أو الحضور فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفقكم الله تعالى لكل خير، وفرج الله همكم وأزال غمكم ويسر أمركم، وكفاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، وكانت عن فضل ذكر الله تعالى وأهميته في حياة المسلم.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
1: عائشة احيا هواك فينا في مدى الدنيا.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما السواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. كيف حدا صار طبيب دون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده هي ذكية وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة قال عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها، كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور. كيف لا كان

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس عظيم النفع، فيه ذكر بعض كرامات الأولياء من أتباع الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى أيد أنبياءه صلوات الله عليهم بمعجزات ظهرت على أيديهم في حال حياتهم، ثم زادهم أن أظهر على أيدي أتباعهم الذين اتبعوهم اتباعا كاملا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، أجر الله تعالى على أيدي أتباعهم الصادقين باتباع هؤلاء الأنبياء كرامات، ليكون ذلك معجزة لأولئك الأنبياء وكرامة لهؤلاء الأتباع الذين ظهرت على أيديهم بعد أنبيائهم. فمن هنا قال العلماء إن كرامات الأولياء معجزات لأولئك الأنبياء، أي هي معجزات لأنبياء أولئك الأولياء. فما ظهر على أيدي أتباع موسى عليه السلام من الصالحين الأولياء عد ذلك معجزة لموسى وكرامة لهؤلاء الأولياء، وكذلك ما ظهر على أيدي الصالحين المؤمنين الأولياء من أتباع المسيح عيسى بعد ارتفاع المسيح عيسى إلى السماء يكون معجزة له وكرامة لذلك الولي التابع لشريعة عيسى المسيح التي هي شريعته الحقيقية، فيعد ذلك كرامة لهذا الولي الذي هو من أمة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ومن الكرامات ما جاء في الحديث النبوي والقرآن، فإن في القرآن أن مريم كان يأتيها رزقها من الغيب، وهي لم تكن نبية، إنما كانت ولية صالحة تابعة لشرع النبي الذي كان واجب الاتباع وهو زكريا عليه السلام. أخبرنا الله تعالى أنه كان يأتيها رزقها من الغيب، كان زكريا الذي هو متبوعها حين يدخل عليها المحراب، أي المكان الذي كانت تنزوي إليه لعبادة الله، يرى عندها رزقا فيقول أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا يعد كرامة لمريم، حيث إنها كانت مسلمة تقية صالحة أدت الواجبات واجتنبت المحرمات وأكثرت من نوافل الطاعات. وكذلك ما أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم عن الذي كان عنده علم من الكتاب، وهو كان من أتباع سليمان عليه السلام، سماه المفسرون آصف بن برخية. أخبرنا الله تعالى بأنه قال لسليمان حين قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها، أي عرش بلقيس الذي كان في اليمن، هو سليمان أراد أن يقهرها حتى تؤمن وتطيع الله، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهذا الأمر العجيب أمر خارق للعادة، لكن هذا ظهر في حياة سليمان، فهو أيضا معجزة لسيدنا سليمان وكرامة لآصف بن برخيا رضي الله عنه. وكذلك ما حصل لجريج، وهو رجل من العباد الصالحين من أتباع المسيح عيسى بعد رفع المسيح، ظهر له أن افترت عليه بغية من بغايا بني إسرائيل وقد حملت من زنا، فقالت إن حملها هذا منه، فجاء هذا الرجل وقد أساءوا به الظن، صدقوا المرأة الفاجرة فيما افترت عليه، فجاء الناس ليهدموا صومعته التي كان يعتزل فيها لعبادة الله، هو كان من الرهبان المؤمنين الصادقين المتبعين لشريعة المسيح عيسى اتباعا كاملا، ولم يكن من الذين أشركوا بالله. فأخذوه وأهانوه وسبوه، فطلب منهم أن يمهلوه حتى يصلي، فأمهلوه فصلى. ثم أتى إلى المولود الذي كانت تحمله هذه الفاجرة التي ولدته من الزنا، وضع إصبعه على بطنه وقال له: من أبوك؟ قال: الراعي. أنطقه الله تعالى، فبرأ جريجا من الزنا الذي نسب إليه، إلى غير ذلك مما حصل من أتباع الأنبياء من الصالحين. وأما ما حصل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا فإنه لا يحصى. ومن يحصي عدد نجوم السماء أو أوراق الأشجار؟ من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن ذلك ما جرى لبعض التابعين، وهو زيد بن خارجة الأنصاري الخزرجي الحارثي، فقد روى البيهقي عنه بإسناد صحيح أنه بعدما مات قبل أن يدفن سمعت له جلجلة، أي صوت، ثم تحرك فجلس فقال: محمد رسول الله، في الكتاب الأول صدق صدق، أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله، في الكتاب الأول صدق صدق، عمر بن الخطاب القوي الأمين، في الكتاب الأول صدق صدق، عثمان بن عفان، في الكتاب الأول مضت أربع وبقيت سنتان، بئر أريس وما بئر أريس. ثم مات، أي عاد إلى حالته التي كان عليها. هو قبلا مات، إنما الله تعالى أحياه ثم أعاده إلى الموت إظهارا لشرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف هؤلاء الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وإظهارا لكرامة هذا الميت. أما قوله مضت أربع وبقيت اثنتان سنتان، فمعناه أن عثمان بقي لأيامه التي يكون أمر سلطته مستقرا ثابتا بطمأنينة ونشاط، مضى منها أربع وبقي له سنتان، أي بعد ذلك تتغير عليه الأحوال إلى الاضطراب والاعتراضات عليه. وأما قوله بئر أريس وما بئر أريس، فهو اسم بئر في المدينة المنورة، كان عثمان معه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتقل إليه بعد أبي بكر وعمر، كانا يلبسانه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على هذا البئر، بئر أريس، أخرج خاتمه من يده فوقع في البئر، فنزح البئر فلم يظهر، بعد تفتيش ثلاثة أيام لم يجدوه. ثم بعد ذلك صار على عثمان اعتراضات من الناس وتشويشات أقلقت باله، حتى أدى ذلك إلى قتله. كان ذلك الخاتم فيه سر وضعه الله فيه. وفي قصة زيد هذه بقية، وهو أنه قال هذه الكلمات: ظهرت الفتن وأكل القوي الضعيف، بعد أن ذكر عثمان. المعنى أن عثمان سيستقبل بعد هذه الست سنوات أهوالا ومشاكل، فكان الأمر كذلك. ثم من جملة ما ظهر بعد ذلك في المئة الثالثة أمر حدث في خراسان، وهو أمر جسيم. كان في خراسان ناحية هي ثغر من الثغور، كانت الكفار المشركون يتعرضون للمسلمين من وقت إلى وقت من هذا الثغر، فهجم كافر طاغية فتصدى له شباب للدفاع، كان دخل القرية ثم تظاهر بالفرار ليستجرهم إلى الصحراء، فلما أصحروا، أي صاروا في الصحراء، كر عليهم وقتل منهم نحو 400. ثم جاءهم المدد من والي تلك الناحية، فهرب ذلك اللعين، فحملوا القتلى إلى البلدة، وكان من بينهم رجل شاب متزوج، ترك زوجة وأولادا، ولم يترك لهم مالا، إنما كان يكتسب بقدر ما ينفقه عليهم، فأخذت جثته ووضعت بين يدي زوجته، فصارت تبكي، وصارت النساء ذوات القرابة والجيران يبكين معها، فحانت صلاة المغرب فقامت فصلت، لم تمنعها تلك المصيبة من أن تقوم لطاعة الله. فبينا هي ساجدة أخذتها غفوة، فرأت في منامها أرضا يابسة، ثم رأت أمامها أرضا ذات عشب كثير حسن المنظر، ثم رأت رجالا متحلقين حلقا حلقا يأكلون، يلبسون ثيابا خضرا وقد علاهم النور، فجعلت تتصفح وجوههم لترى زوجها، ثم هو ناداها باسمها يا رحمة يا رحمة، فأقبلت نحوه، فقال للذين يأكلون معه: ما زالت هذه المسكينة جائعة عطشا منذ اليوم، أتأذنون لي أن أطعمها؟ فأعطاها لقمة من رغيف بياضه أشد من الثلج واللبن وأحلى من العسل والسكر طعمه، وقال لها: كلي فلا تجوعين بعد هذا ولا تعطشين ما حييتي. فأكلت ثم استيقظت، فعاشت بعد ذلك أكثر من 20 سنة لا تشتهي الطعام، وهي صحيحة الجسم، أغنتها تلك اللقمة بفضل الله تبارك وتعالى عن الأكل والشرب، وهي لا يرى في وجهها أثر البؤس، خدها متورد، وإذا مشت تمشي بنشاط. ثم فشى أمرها، فصار الحكام يأخذونها ويحبسونها في بيت الشهر والشهرين ليتأكدوا من أنها لا تأكل ولا تشرب، فلا يجدونها تأكل ولا تشرب، وما كانت تطلب من الناس شيئا إلا أن الناس كانوا يعرضون عليها ما تطعم به أولادها، ولتكتسي فكانت تأخذ، وكانت ولية لم تجرب عليها كذبة واحدة. ثم الناس في تلك البلدة وفيما يليها كلهم أيقنوا، فلم يبق عندهم شك من صحة أمرها. وكذلك حصلت لغير هذه المرأة في بلدان مختلفة مثل قصتها. وكان بعض الولاة الأذكياء أراد زيادة التأكد من صحة أمر رحمة، فأمر بملازمتها طول السنة، لأنه عند الأطباء قد يدعي أحدهم أن الإنسان في أحد الفصول الأربعة تعرض له حالات قد تمنعه من شهوة الطعام، لكنهم لا يسلمون أن يمتنع الإنسان طول السنة عن الطعام والشراب، فلو كان أمرا عارضا لكان ذهب عنها تلك الحال، لكنه لم يذهب عنها في جميع الفصول الأربعة، فسلمت الأطباء أن هذا الأمر خارق للعادة. فسبحان الله القدير على كل شيء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي، وخالق الأماكن كلها. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء، أو متمكن وجالس على العرش، أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا محدودا ومحتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. ويقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء وأولياء الله العارفين والصوفية الصادقين، عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه عبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله عز وجل تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان، فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. والله تعالى أعلم وأحكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
2: يا رب
1: يا الله.
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

إلهي سألت إلهي.

أقول يا

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام. والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة، فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة، عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر،
الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور، ورفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور، فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال، يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلهذا يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

اعلموا إخوة الإيمان أن التسبيح فيه خير عظيم، فهذا مولانا أبو هريرة رحمه الله تعالى كان له خيط فيه 1000 عقدة، فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. ويذكر أن أبا الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. وذكر ابن عساكر رحمه الله في كتاب التهذيب أن التابعي خالد بن معدان كان كثير التسبيح، فلما وضع ليغسل جعل أصبعه يحرك بالتسبيح. كان رحمه الله يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ. والحمد لله رب العالمين.

الحق ربي الجواد، قد أرسل الأنبياء تلطفا بالعباد، والفصل يوم الجزاء. سلسلة ذهبية راضية مرضية، مبدأها بآدم طاهرة وزكية. صاحب علم وافر كان أبو البشرية، قد أدب أولاده بالمثل النبوية. هم سادة السادات بأجمل الصفات وأكرم العادات، هم أنبياء الله. شهروا بالفضائل وعظيم الشمائل وأرفع المنازل، هم أنبياء الله. صفاتهم أمانة، تواضع، فطانة، لهم علينا العز والتكريم، وكلهم كريم وصادق رحيم. عيسى وموسى نوح إبراهيم، أخوة تجمعهم بالمصطفى الأمين، سيد كل الخلق، قائد ركب الحق، وتاج رسل الله، مولانا أجمعين. لمن المآثر يا محمد جملة، إن لم تكن لك يا رفيع المنزل. المكرمات لمن وكل ملاحة وفصاحة وحصافة للأمثل. حدث ولا حرج وصفه بما ترى، شيما تكن فصلت بعض المجمل. ذو الرتبة الغراء مصباح الدجى، بطل على هام الفضائل معتلي. غوث الجزوع من الخطوب إذا اعترت، ملجى الضعيف فيا له من موئلي. إظهارا لأفضل الأنام، تشريفا لأعظم العظام، تكريما لسيد الكرام، ربي أبدع الأكوان. محمد صاحب الأخلاق العليا، محمد سبب في وجود الدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 65 إلى 12 بعد 200 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

فمن شهد منكم الشهر فليصم

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: المعرفة.
1: Power Zone. بيتك، مكتبك أو بنيتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع Power Zone عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الناظر في جسد الإنسان يجد فيه من العجائب ما يدل على عظيم قدرة الله تعالى، ومن ذلك الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه وما فيها من مشاهدة بلاد بعيدة وأكل وشرب وإحساس بحزن أو بفرح أو اختراق الفضاء والغوص في الماء وسماع الكلام والإجابة عليه. وأعجب ما فيها أن الإنسان لما يفتح جفنه ينقطع عن هذا ويعود إلى عادته وهو في فراشه، فسبحان من جعل في خلقه ما يدل على عظيم قدرته وعظمته. والرؤيا هي مشاهدة روحية، أي أن الروح بعد نوم الشخص من غير أن تنفصل كليا عن الجسد تسرح إلى ما شاء الله عز وجل، فيريها الله تعالى ما شاء من المرئيات. والرؤيا إما أن تكون رؤيا خير وبشرى، وإما أن يدخلها شيء من عمل الشيطان وكيده، وإما أن تكون أضغاث أحلام. روى البخاري عن أبي سلمة قال: سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان. وإنما أضيف ما فيه تهويل ووسوسة إلى الشيطان ليعلم الناس أن هذا من عمل الشيطان وهو بخلق الله. الرؤيا الصالحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري في كتاب التعبير، وفي رواية: يراها المؤمن أو ترى له. الرؤيا الصالحة كرؤيا الأنبياء أو الملائكة وسماع الخير والبشرى منهم للرائي، أو يرى نفسه في الجنة أو من الناجين يوم القيامة. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بشرى بحسن الختام. وهذا النوع من الرؤى لا يشترط أن يكون رائيها على حال معينة، فهي منحة من الله قد يعطيها الله للعاصي أو للطفل من غير طلب. تعبير الرؤيا: الرؤيا منها ما هو كفلق الصبح، أي هي واضحة ويفهم منها الاستبشار، وهي الرؤى الصالحة. أما تفاصيل ما يراه الإنسان فله معنى يعلمه أهل التأويل والتعبير، وهم الأنبياء وبعض أولياء الله العارفين الذين يعطيهم الله هذا العلم. أما الأنبياء فرؤياهم وحي من الله، كما جاء في القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام ورؤياه يذبح ولده، وما جاء في القرآن أيضا عن نبي الله يوسف عليه السلام أنه رأى الشمس والقمر والكواكب 11 ساجدين. وجاء تأويلها بعد مدة سجود أبويه عليه السلام وإخوته تحية له، وفي ذلك قال تعالى إخبارا عن سيدنا يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك ما أخبر الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. وقد أول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره، ففي البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى لأرى الري يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضلي، يعني عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وكذلك أول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا لغيره، فعن عبد الله بن سلام قال: رأيت كأني في روضة، ووسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت، فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، لا تزال متمسكا بالإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وأما غير الأنبياء من المعبرين فلا يحصل التعبير إلا من ولي آتاه الله هذا العلم، تعبير الرؤيا، وهذا لا يتعلم عند المشايخ ولا في المدارس والكتب، بل هو علم موهوب من الله لمن شاء من أوليائه، وهو المعني بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي أن الإنسان التقي قد يعطيه الله علم تأويل الرؤيا، ولا يكون المرء تقيا إلا إن تعلم العلم الديني الواجب، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فلا ينبغي لأي إنسان أن يؤول الرؤيا أو أن يقصد من ليس فيه هذه الشروط لتعبير الرؤيا لمجرد أنه قرأ في كتب تأويل المنامات، أو أنه سمع شخصا يؤول مناما فيؤول مثله، لأن هذا العلم خاص بالأنبياء وبعض الأولياء العارفين. والكتب المتداولة اليوم مثل الكتاب المنسوب لابن سيرين أو النابلسي أو غيرهما، ليس شرطا أن يكون ما فيها ينطبق على جميع الأشخاص، لأن تعبير الرؤيا بحسب حال الرائي، فقد يرى الإنسان نفسه في حالة ويعبر له بشيء، ويرى غيره نفسه في مثل تلك الحالة ويعبر له بشيء آخر، وإنما النظر في هذه الكتب للاستئناس. ومن الرؤيا ما يكون لها معنى ينكشف ولو بعد مدة من الزمن. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه الليلة وكل ليلة، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن 3 نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا، مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفيع بـ50 متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في الثالث من شهر تشرين الأول 2026 الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: البداية مع صحيفة النهار وفي عنوانها الرئيس سلام في النبطية، الموقف الذي يعكس الدلالات البارزة لجولته الثالثة.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت معركة كسر الاحتكار لا أدوية مزورة في لبنان، حزب الله وواشنطن التفاوض المباشر بعيد، النفط وحرب إيران نقطة الاختناق.
0: ومما جاء في صحيفة الديار، لا حلول للأزمات قريبا والأشهر المقبلة حامية. سلام، الدولة عادت إلى النبطية وأطلقنا 23 مناقصة. حادثة فلاي دبي تتفاعل، ترامب يتوعد إيران ونتنياهو الجهة الضالعة ستدفع الثمن.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت الديزل يؤكد إغلاق هرمز احتياطات أوروبا وحظر التصدير الروسي الصيني، اتفاق الحكومة والمقاومة في العراق وثمانين رحلة عراقية وإيرانية يوميا عبر النجف، اجتماع طارئ في الرياض لبحث الانخراط السياسي مع أنصار الله، العراق يعلن عن تسيير ثمانين رحلة يوميا بين إيران ومطار النجف.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة اللواء: سلام في النبطية، قيام الدولة طريق الانسحاب وبسط السيادة، محادثات مع روبيو، خارطة الطريق للجنة التحقق بالتوازي وتأليف القوى الأممية بقرار دولي، ترامب بين الانتظار والتهديد والحراس للاستعداد للمواجهة، أوروبا تنقذ ترامب بالإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام لأربعة أشهر، إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع تصاعد الاحتجاجات.
0: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت سلام من النبطي مجددا، لن نقبل بأي حرب إقليمية على أرضنا، ارفعوا رؤوسكم بالقضاء، حاملة طائرات أمريكية ثالثة تتجه إلى الشرق الأوسط، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: بناء على طلب السلطات قمنا بتعليق رحلاتنا إلى تل أبيب مؤقتا.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: المنصات ترصد تطورات تشرين، لبنان في عين العاصفة الانتخابية الإسراء.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنوانات واشنطن وطهران تقتربان من مواجهة جديدة. جبهات القتال في تعز تفتك بحشود الحوثيين. رئيس الحكومة اللبنانية يعيد الدولة إلى النبطية. انقسام أوروبي حول أزمة الديزل والضغوط الأمريكية.

0: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
1: رياح الصبا هبي لقبر محمد، وبثي علينا الطيب من ذلك القبر. رسول أتى في آخر الرسل بعثه، لكنه في الفضل في أول الذكر.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن مما يجب الإيمان به الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. فيجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته، ومعناها سؤال الخير، أي طلب الخير من الغير للغير. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل. فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال، ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم. وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة. وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار، قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمعنى هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء إن للرسول شفاعات أخرى. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. فإن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ايتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد، لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. ومعناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني، أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، نستمع إلى تفسير القرآن الكريم مخلصين النية لله تبارك وتعالى، وهذا من تفسير سورة القمر، وهذه الحلقة الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر. قوله تعالى إن المجرمين، المراد هنا بالمجرمين الكافرون، في ضلال، هم في ضلال عن الحق، وسعر أي في نيران، والمراد في ذلك العذاب في جهنم، نسأل الله السلامة. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، تسحبهم الملائكة ويجرونهم على وجوههم إهانة لهم. قال تعالى في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يوم القيامة يؤخذون من نواصيهم، أي من مقدم شعر رؤوسهم، يجرون من أقدامهم. وفي الآية هنا يذكر أنهم في النار أيضا يسحبون على وجوههم. وماذا يقال لهم؟ ذوقوا مس سقر، من أسماء النار، من أسماء جهنم. قال سبحانه في سورة المدثر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. فهذه نار جهنم تغير لون البشرة، وسقر من أسماء النار، أي هي اللواحة المغيرة لألوان الجلد من شدة حرها، نسأل الله أن يقينا عذابها. ثم قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي إن كل شيء وجد في هذه الدنيا، في هذا العالم، خلقه الله عز وجل بقدرته، وهو الذي قدر كل ما يكون في هذه الدنيا. والقدر هو إيجاد الله الأشياء على حسب ما سبق في علمه الأزلي، وإبرازها في الوجود على حسب مشيئة الله الأزلية، وتقديره كل شيء مخلوق لنا كائن بقدر. يقول النسفي والقدر التقدير، أي بتقدير سابق، أو خلقنا كل شيء مقدرا محكما مرتبا على حسب ما اقتضته الحكمة، أو مقدرا مكتوبا في اللوح معلوما قبل كونه، قد علمنا حاله وزمانه. قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت الآية إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان عمر رضي الله عنه يحلف أنها نزلت في القدرية، أي المعتزلة. قال شيخنا الحافظ الفقيه اللغوي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في المعتزلة، لأنهم يقولون بتقديرنا نخلق أفعالنا والعياذ بالله. فعقيدة الأنبياء والمرسلين عقيدة كل المسلمين، أن كل ما يدخل في الوجود بتقدير الله، بتدبير الله الأزلي، هذا معنى القدر، التدبير. إن كان هذا الذي يدخل في هذا العالم من الأعيان، من الأشخاص، من الأجسام، أو كان فعلا، سواء كان خيرا أو شرا، لأن الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتدبير أزلي. ثم قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والمراد من ذلك أن الله عز وجل إذا أراد شيئا أوجده في الوقت الذي شاء وجوده فيه، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ مشيئة الله. قال النسفي: قوله وما أمرنا إلا واحدة إلا كلمة واحدة، أي وما أمرنا لشيء نريد تكوينه إلا أن نقول له كن فيكون. وهنا أمر مهم جدا لا بد من التنبيه إليه، وهو أن الله يوجد الأشياء بدون تعب ومشقة وبدون ممانعة أحد له وبدون مباشرة وبدون معالجة، أي أنه يخلق الأشياء التي شاء أن يخلقها بسرعة بلا تأخر عن الوقت الذي شاء وجودها فيه. فمعنى كن فيكون سرعة الإيجاد، يعني الله إذا شاء في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد الله، لا أحد يستطيع منع ذلك ولا تأخيره عن الوقت الذي شاء الله أن يكون فيه. وهذا ليس صعبا على الله، لأن الله تبارك وتعالى فعله ليس بالأعضاء والجوارح وليس بالمباشرة والمعالجة، ليس كفعلنا، فعلنا حادث، أما فعل الله صفته في الأزل. وليس معنى كن فيكون أن الله كلما أراد خلق شيء يقول كن كن كن، وإلا لكان معنى ذلك أن الله كل وقت يقول كن كن كن، وهذا محال. وفي اللحظة الواحدة يدخل في الوجود ما لا يدخل تحت الحصر، لا نستطيع أن نحصيه. فلو كان كل مخلوق يحتاج لكن بحرفين متعاقبين كما تقول المشبهة المجسمة لما كان هذا الخلق موجودا، وهذا الخلق موجود فإذا ليس كما يقولون. ثم لفظ كن لغة عربية، والله تعالى كان قبل اللغات كلها، لأن اللغات حادثة والله أزلي وصفاته أزلية سبحانه وتعالى. نعود إلى قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي على قدر ما يلمح أحدكم ببصره. وقيل المراد بأمرنا القيامة كقوله تعالى في سورة النحل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الله عز وجل هو وحده الذي يعلم وقت قيام الساعة، فقيام الساعة بعلم الله وتقديره سبحانه وتعالى. وإذا جاء الوقت الذي قدر الله عز وجل أن تقوم فيه القيامة ستقوم في الوقت الذي قدره الله، لا يحصل أي تأخر في ذلك. ماذا قال الله تعالى في سورة المعارج؟ قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي أن الكفار يرون يوم القيامة بعيدا من الإمكان، أي لا يكون. ونراه قريبا أي نعلمه قريبا، فإن يوم القيامة آت كما قال الله تعالى في سورة الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فإن القيامة لما كانت آتية لا ريب فيها جعلت من القرب كلمح البصر، ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. أشياعكم أي أمثالكم وأشباهكم يا أهل مكة في الكفر من الأمم السابقة، فهل من مدكر، هل من متعظ؟ ثم قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي أولئك الكفار كل شيء فعلوه وقالوه مكتوب وثابت في دواوين الحفظة في صحائف الأعمال. قال تعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، أي كل شيء فعلوه من صغير أو كبير هو مكتوب مدون مسطور. أعمالهم مكتوبة تكتبها الملائكة، تحصيها الملائكة، وكذلك في اللوح المحفوظ. ثم قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، أي إن المتقين يكونون في الآخرة في الجنات والأنهار. هنا نهر بمعنى الأنهار، وقيل هو السعة والضياء ومنه النهار. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق أي في مكان مرضي، في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، وهو الجنة. نسأل الله أن يرزقناها عند مليك مقتدر. الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، والمليك هو من أسماء الله ومعناه الملك، والمقتدر أي القادر على كل شيء. وهذه العندية هي عندية منزلة وكرامة، ليس المراد بها عندية مسافة ومماسة، لأن الله تعالى ليس جسما لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. فهذه الآية في وصف نعيم المؤمنين أنهم في المكان المشرف عند الله تعالى. أما الله تعالى وكما أسلفنا فإنه لا يسكن الجنة ولا يسكن العرش ولا السماء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، كان قبل خلق المكان موجودا بلا مكان ولا جهة، وبعد أن خلق الأماكن والجهات ما زال موجودا بلا مكان ولا جهة. وهذا ليس نفيا لله، بل هذا إثبات لوجوده مع تنزيهه عن صفات المخلوقين. والله مالك كل شيء والقادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

0: بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر، خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي من طبعي انه بحط بقلبي، والصحيح انه ما احصر حتى ما اكتئب، بس ما بالايد.
0: خير خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي انا بشوف الغلط واحيانا بسكت ما بعلي، وفي امور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: اكيد، لانه كلمة الحق ما منستحي منها، وان ما قلتها بوقتها قد تنتسى، وقعد لحقه تتراجعوا، وهيدا ان ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: اكيد، بس انا بتردد احيانا وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، واذا اشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، واذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها اصرار، وما رح مر اشي، لانه ان انا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر أمس في قصر بعبدة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، واطلع من على نتائج زيارته لنيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين، وتناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. كما أطلع سلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته في منطقة النبطية واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين والمواطنين والتي تناولت حاجات أبناء المنطقة. وبحث الرئيسان عون وسلام في الخطوات المطلوب اتخاذها لمعالجة الشؤون المعيشية والحياتية والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 من الجاري، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة. معيشيا، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أنها تتابع بشكل حثيث ملف الشاحنات 40 المتوقفة في المصنع بانتظار صدور نتائج الفحوص المخبرية التي تجريها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية على أن تنجز في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن سلامة المنتجات وانسيابية حركة العبور. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في تحديد الجهة التي يمكن التعامل معها في طهران بعد مقتل معظم القادة الإيرانيين. وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. في ملف الأزمة السعودية اليمنية، أفادت السلطات السعودية بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مدرسة في مدينة نجران السعودية المحازية لليمن، ما تسبب في أضرار مادية، وذلك في خضم تجدد النزاع اليمني. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على إثرها نحو 2000 شخص. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: من إذاعني معكم على الهواء.
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون. عم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM. وما تنسوا أكيد كمان أنه فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب وعبر أبليكيشن نداء المعرفة. اليوم موضوعنا مهم جدا جدا. بتعرفوا انه هلا نحن شهر اكتوبر اللي هو شهر التوعية عن سرطان الثدي. في كتير حقيقة, في كتير شائعات كمان بتطلع عن هيدا المرض, فبدنا نحكي بكل تفاصيله مع الدكتورة مرشدة جمعة. اهلا وسهلا فيك دكتور مرشدة.
2: اهلا فيك دكتورة.
0: حضرتك اختصاصية في الطب النسائي وجراحة النسائية والولادة والتصوير الصوتي ومحاضرة في كلية الطب في الجامعة العربية, أستاذة في الجامعة العالمية ومديرة برنامج الأطباء المقيمين المتخصصين في مستشفى المقاصد. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: اليوم نحن اتفقنا بدنا نحكي موضوعنا مش عن المرض, بدنا نحكي عن الأمل وبدنا نحكي عن الحياة.
2: صحيح.
0: مزبوط.
2: صحيح.
0: فإذا نحن بدنا نبلش كيف نقول فوت بصلب الموضوع, ليش نحن بنعمل توعية عن هذا الشيء؟
2: هلا أول شيء أنا كمان بحب حي المستمعين اللي هن جزء منهم مرضانا اللي صراحة واكبونا على مسيرتنا على مدى طويل من السنين. ما حنقول هلا قديش لأن كلهم بيكبروا بنكبر معهم
0: بعدك
2: يعني.
0: صغيرة.
2: لا. أول شيء بدي أقول صباح الخير من نداء المعرفة يلي هي باسم على مسمى يلي هي عم تبث المعرفة لكل الناس. مش هيك نحن اليوم جينا لحتى نقول اشياء واخترنا هالموضوع بالذات. نعم. لأنه سرطان الثدي هو أكبر سرطان موجود بالعالم بسيب الامرأة وكمان بلبنان.
0: نعم.
2: فنحن المطلوب نعرفه أنه بين كل 8 نسوان قاعدين مبسوطين عم بيقدرتشوا سوا مجتمعين باحتفال. نعم. في واحدة منهم حتطلع عندها سرطان الثدي, بس هيدا الشيء عم نقوله نحنا مش لحتى نخوفهم, بالعكس حتى نضوي على أشياء مهمة تخلينا دائما نركز وين في زاوية مضوية, لأن نحنا دائما هدف الدكاترة والأطباء أنه بالغرفة المظلمة اللي قاعد فيها المريض يضووله أنه هون في زاوية فيها نور تطلع فيه وهون الأمل موجود وهون فينا نمشي بهالطريق وإن شاء الله نشفى.
0: صحيح.
2: فنحن هون حدك لنساعدك, منقول لكل أم, لكل زوجة, لكل تيتا, نحن معك وحدك لنساعدك. فأسئلة كتيرة بتدور بامرأة, أسئلة كتيرة, مخاوف كتيرة, وهيدي إشي طبيعية. نحن بشر, هيدي إشي بتنبع من الخوف الطبيعي, مش الوسواس, الخوف الطبيعي. كمان تمسك بالحياة لأنه أنا بدي حافظ على حياتي, ونحن كمان هيك مطلوب نحافظ على حياتنا.
0: نعم.
2: صح؟
0: صحيح.
2: مشان هيك منقول لكل مريضة ما تسمعي الأقاويل والأكاذيب والشائعات المنشورة. يمكن قلنا كأكاذيب شوي قاسية, هن ما قصدهم يكذبوا, بس أكيد نحن في أشياء تنتقل خطأ بسبب عدم المعرفة, عدم الوعي. بيشوفوا الموضوع من طرف, بيقسوه على إنسان وبيعمموا. فنحن هون جايين لنجاوب على كل الأسئلة والمخاوف.
0: نعم.
2: نبدأ بأول سؤال بالعيادة, أي مريضة جاية لعنا منقلها مدام نحن منعمل صورة ثدي, بتقلي ما بدي. ليه ما بدك يا مدام؟ ما بدي أعرف, ما بدي أعرف, ما بدي أتوسوس, ما بدي أعيش مرض, ما بدي أتعالج من المرض.
0: أيوة.
2: فمن هون نحن بلشنا, لأنه في عنا مشكلة, هن خايفين يكونوا مرضى. هل نحن إذا ما فحصنا يعني المرض بيروح؟
0: أكيد لا.
2: هل نحن إذا ما فحصنا وما عرفنا يعني نحن هنعيش بسلام؟ أكيد لا.
0: صحيح.
2: فنحن هلأ هون شغلتنا ومسؤوليتنا أن نوعي المريضة. المعرفة مش معناتها الموت.
0: نعم.
2: من المرض.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي, نحن حكينا عن الحقائق والشائعات, إذا بدك تقولي لنا حقائق بتحس أنه كل مريضة مفضل أن تكون بتعرفهن, شو هن؟ هل أغلب الحالات وراثية؟ يعني إذا قالت لك أنه أنا ما عندي بالعائلة, هل هيدا الشيء انه خلص بخليها انه هي ما عندها عرضة انها تتعرض لسرطان الثدي؟
2: لا اكيد لا. نحن اول شيء بدنا نقوله اول شيء انه انا بدي اياها تعرف نحن ما عم نقول موضوع ليأس المريضة. نحن هون جايين حاملين راية الامل وراية الاستبشار لانه نعم. النبي وصانا نقول ابشر فنحن منقول لهم ابشروا يا نساء. نحن الكشف المبكر يؤدي الى الشفاء ان شاء الله تعالى بنسبه تتجاوز 95% الامل كبير بس هيدا مربوط باشياء كثيره. من هون بدنا نعرف شو اهميه الكشف المبكر وبدنا نجي للحقائق. طب نحن عم نحكي بالكشف المبكر بتيجي المريضه بتقول لك انا مدام دكتوره ما عندي حدا بعائلتي انا امي عاشت ستة ماتت عمرها 90 سنه ما صابها شيء وامي عمرها هلا 70 ما اشبه شيء وانا ما اشبني شيء.
0: نعم.
2: من الا نحن مش كل السرطان هو سرطان يتناقل بالوراثه.
0: أوكي.
2: سرطان الوراثي للثدي هو بشكل بس نسبة قليلة من السرطان الكلي. يعني نحن من كل مرضى السرطان الثدي عندنا بس 10-15% هن وراثي.
0: نعم.
2: فالباقيين اللي هن 90-85% هن غير وراثيين هن عوامل أخرى أدت إلى السرطان. مشان هيك نحن بنقول لهم كل النسوان تفحص كل النسوان تروح للكشف المبكر لأنه نحن إذا بس تعاملنا مع المجموعة اللي عندها هيستوري يعني عندها حدا بالعيلة عنده سرطان معناتها نحن بس حنكتشف 15% من المرضى والباقيين حنتركون يتصارعوا مع المرض.
0: نعم.
2: ويعيشوا المأساة مع المرض.
0: نعم. طب إذا قالت لك أنا مني موجوعة
2: حتى نحن بدنا نقلها كمان نحن الوجع منه ريليتد للسرطان
0: منه مؤشر
2: منه مؤشر ابدا بالعكس السرطان ينمو بدون ما نحس فيه.
0: نعم.
2: ينمو مثل ما بقوله بامان لانه هو عباره عن خلايا عاديه بس عم تنمو بطريقه خطا فيها تغيرات بالجينات فيها ميوتيشن صاروا طبعا شو الاسباب عده ما حدا يقدر يربطها بس انه صار في تغير صار في نمو غير طبيعي ونمو غير سريع بشكل انه مدمر للخلايا الطبيعيه. فهيدا بينما وبينما وبينما نحن بدون ما نحس فيه نحن. نعم. لما نحس لما ننوجع بالعكس هيدا مؤشر انه هذا السرطان استفحل في جسمنا وصار بمرحله متاخره جدا. يعني نحن هون لما نروح عند الطبيب ونكتشف حنكون نحن صرنا بحاجه لعلاج اكثر معقد والامل بالحياه صار عم بيضعف.
0: نعم. بدنا نوجه تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا عم بيوجهوا لك تحية دكتورة. عنا فوزية فتوح، دينا العمري، لميا الجمال، وسناء حلواني. إذا كان أي حدا منكم حابب أنه يطرح أي سؤال على دكتورة مرشدة فيكن تكتبونا إياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب أو فيكن تبعتونا إياه عبر واتساب نداء المعرفة على 01-66-76-02. دكتورة إذا بدنا نحكي شوية صغيرة عن عوامل الخطورة يعني شو هي القصص العوامل الموجودة نحن عنا ممكن أنه تحفز أكتر أنه نكون المرأة معرضة ليصير عندها سرطان الثدي؟
2: هلأ نحن أكيد قلنا أول شيء العامل الوراثي بس هيدا نحن ما نتطلع فيه لأنه هالنسبة قليلة جدا. هيدا بخلينا بالعكس نفتح عيننا على هالعيلة أكتر ونبلش معهم بالمراقبة على سن مبكر.
0: نعم.
2: أما العوامل الأخرى اللي هي أكتر شيء هي اللايف ستايل للأسف. أوكي. نحن ليش منقول صرنا 1 in 8 يعني. نعم. بين كل 8 نساء في عنا وحدة عندها سرطان الثدي لأنه نحن تغيرت اللايف ستايل تعيدنا. شو يعني اللايف ستايل؟ يعني نحن تغير نوع أكلنا، نحن تغير نوع شغلنا، نحن ما بقى عم نتحرك، نحن صرنا عم نفيق الليل، نحن عم نتعرض لكتير إشغلز اللي هي بتندسلنا عبر كل شيء ما حنفوت بتفاصيل كلنا. نعم. بنعرفها. فهيدي الأشياء وأهم شيء هو الأكل. يعني نحن أكلنا اللي خصوصا السكر السرطان بحب السكر والسكر بيعلي الانسولين والانسولين انفلاماتوري كارسينوجينيك يعني الانسولين هو اول سبب لحتى يعمل سرطان بالجسم
0: بيعلي الالتهاب
2: بيعلي الالتهاب بكل خلايا الجسم بكل. نعم. الانسجه وهذا الشيء مع الوقت بيساعد انه يصير سرطان. هن بدهم يعرفوا شغله مهمه جدا.
0: نعم.
2: انه نحن لما نعمل في شيء اسمه بيت سكان اكيد كل الجمهور بيعشوا البيت سكان وهي. نعم. الصوره الشعاعيه اللي هي سيتي سكان زائد ملون. نحن بنعطي هالملون لما نشوف وين السرطان منتشر لوين وصل وين موجود بأي أعضاء. فهيدي هي البيت سكان هيدي الإبرة هي عبارة عن سكر ملون.
0: سكر
2: ملون لأنه السرطان بحب السكر فلما أنا أعطي السكر الملون خلايا السرطان حتى يأكله حتضوي حتضوي. فشوفوا قديش أهمية الابتعاد عن السكريات. فنحن بدنا نمارس رياضة, بدنا ناكل أكل صحي, بدنا نحافظ على وزن مثالي, لأنه نحن إذا كان وزننا حسب البي أم آي أكتر من 30 وهالأشياء, نحن معرضين لسرطان الثدي, سرطان الرحم, سرطانات أخرى. يعني نحن مثل ما بنقول نحن معرضين للسكري والضغط, كمان السرطان بيدخل معهم. الرياضة بدي ركز على الرياضة, لأنه نحن هيدا تحت 20 سطر حمر. ليش؟ لأنه نحن بزمن كل شيء بالمقلوب. عنا الأمهات المعترات اللي قاعدين بالبيوت ما ملحقين يعني يحكوا رأسهم, وعنا جيل الله أكبر طالع بالعشرينات وبالتينز, يعني هول كلهم مراهقين هلا صار. سن المراهقة مددوه لل 25 طبعاً طولوه, لأنه جيل بعده ما إنه واعي بتحسي يعني ما قد المسؤولية. فجيل بده يعمل رياضة, فهمين الرياضة غلط. رياضة إنه بدروح الجيم, ما نحن لما يقوموا تعون الجيم ضدنا, لا مش هيك.
0: إذا بتريد أنا جربت الجيم
2: بس مش هيك. يعني أنا لما بدي مارس رياضة أنا بدي تكون فن, يعني أنا بدي أعملها أنا ومرتاحة ومبسوطة. I shouldn't add stress. شو يعني؟ إذا أنا بدي أجي من شغلي أو من بيتي أو مدرستي أو جامعتي وروح مثل المجنونة لأني ما ملحق السيشن تاعي وأعمل رياضة وإجي على البيت ألطح ما أقدر أتحرك وستريس, أنا شو بكون عملت؟ وبعدين بلبع بروتينات وبلبع ما بعرف شو, هذا كله خطأ. هيدي أخطاء شائعة. فأنا لما بدي أعمل رياضة بدي أكون عملها أنا مبسوطة, بدي تكون على مزاجي أنا. ما حدا بدي يجبرني. أنت بتحب تمشي, أنا بحب أركض,
0: كل واحد بحب شيء,
2: أنا بحب أسبح, كل واحد يعمله على راحته بالوقت المناسب.
0: مهم حركة,
2: مهم حركة. نحن بنقول 30 دقيقة يوميا حركة مثل المشي. في كده أنت راجع من شغل ترجع بيتك مشي ببلاش,
0: صحيح,
2: غير مكلف. لأنه
0: هلأ الطقس كمان صار أحلى,
2: لأنه أنا لما بدي زيد اشتراك الجيم على الجيبة هيدا بيعمل لي ستريس كمان وقلق.
0: بتطلع لي الأدرينالين.
2: أكيد أكيد. فهو الأشياء اللي نحن مركز عليها, وأكيد يعني ما فيني أقول أكتر من هيك, هول هني أهم شيء.
0: نعم. طب هل الأحجام, أحجام الثدي بتأثر على قصة
2: قبل ما هيد بس الإصابة؟ كمان بدي أعلق على شغلة كمان الرضاعة. هلأ في كتير ستاديز قالوا الرضاعة الطبيعية ما بتحمي ما كذا, بس نحن أكيد مع الرضاعة الطبيعية, ومنقول الرضاعة الطبيعية بتحمي من سرطان الثدي حتى الإنجاب المبكر قبل السن 30. أكيد هلأ أي حدا يطلق طفلانة ولدت جابت كل الأولاد قبل 30 وصار عندها سرطان, ما دائما في exception to the rule. نعم. يعني أنا ما بقول لما أقول تحمي يعني 100%, ما هو ما فيك أنت تمنع مرض 100%.
0: قد يكون عندها عوامل تانية حفزت
2: هالشي, بس نحن بنقول الزواج المبكر, الإنجاب المبكر, الرضاعة الطبيعية, المحافظة على الوزن, الحركة والأكل الصحي, وتخفيف من الكربوهيدرات, زيوت المحلات, هذا كله يحمي من سرطان الثدي وغيره من السرطانات.
0: أيوة. طيب إذا بدنا نحكي, كنا عم بسألك كرمال أحجام الثدي, هل بيفرق هيدا شيء إنه
2: حجم الثدي ليس له علاقة؟
0: لا, ما له علاقة,
2: كبير صغير ما له علاقة. حتى هيدا الشيء كمان هلا حنطرق لموضوع آخر, ما له علاقة بالقدرة على الإرضاع. يعني إذا صدرك كبير مش معناته حتردع, وإذا صدرك صغير ما حتردع. هيدا له علاقة بالخلايا, خلايا غدد الحليب والفات والكذا, لأنه نحن الصدر هو عبارة عن فات زائد غدد, يعني دهنيات زائد غدد. عادة القسم الأكبر 80% انه بكون فاتي. أوكي. والباقي غدد. فاللي بتشوفوه انتو كبير هو الفات. اتس نوت غدد,
0: مش الغدد, مش ما معناته انا عدد الغدد,
2: فمش معناته انا اذا عندي

0: حجم أكبر معرض للسرطان أكثر، أو إذا حجمه أصغر أنا محمية من السرطان.
1: أوكي. يعني بنفهم منك أنه سرطان بيجي تارجت على الغدد الموجودة داخل
0: الأنواع أو على الخلايا أنواع. نحن اليوم قلت لك أن نحن ما حنتطرق لا للأنواع
1: أوكي.
0: ولا للمرض، لأنه هيدا ما بهم المريض. المريض بهمه أنه شو بده يعمل، كيف بده يحمل حاله، لأنه هيدا شغلة الدكتور،
1: كيف بده يحمي حاله.
0: هو بالنهاية ما جاي نحن ندرس طب، جايين نوعي.
1: صحيح.
0: والتوعية مطلوب تكون هيك. هيدا بقوله لتلاميذي لما كون عم بعطيهم لكشر كلية الطب.
1: نعم.
0: بس أنا هون بحكي بس
1: على
0: التوعية لقلب وعقل كل امرأة وكل أوكي. رجل، لأنه الرجل أحيانا له تأثير مباشر على المرأة، لأنه هو هلأ مطلوب بشهر أكتوبر
1: يذكرها
0: يا زوجتي، يا عزيزتي، يا غاليتي، يا أم أولادي، يا رفيقة دربي، نحن عنا شهر مهم أنك تفحصي نفسك وتطمن أنا عليك.
1: صح.
0: اللي أنا بدي إياكي حدي وردي.
1: نعم.
0: وهذا شهر الورود.
1: بسم الله عليك. فتحتي لنا نفسنا.
0: طبعا أكيد.
1: طيب إذا بدنا نحكي هلأ حسب العمر، نبلش هلأ عمرة العشرين شو بنعمل؟
0: هلأ نحن أكيد بعمر العشرين بالمبدأ نحن ما في عنا سرطان، بس أكيد في إكسبشن، في ناس بنصابوا بعمر 26 بالسرطان، في منهم بعد الولادة بعد وهن عم بيرضعوا. فالمطلوب بعمر العشرين بلش المرأة تتعود أنه تفحص ثديها.
1: نعم.
0: هي نحن بنقلها بالتواليت يعني أثناء الحمام، لأنه المي بتساعد بتخلي السنسيشن تاع الإيد أوكي. الأصابع يشعروا أكتر لما يكون مبلل
1: أوكي.
0: فقدام البراي مراية أول شيء دائما بتطلع بتراقب يعني حجم الحلمة، هل في تغيرات، هل في إحمرار، هل في تغيرات بشكل الثدي، هل في تغيرات بحجم الثدي. بعدين بتحاول أنه التاتشينج يعني تلمس بشكل دائري من الحلمة لا برا، تتأكد انه ما في عنا اي كتلة
1: موجودة
0: قد ما كانت صغيرة.
1: طيب تحت القبط
0: وبتكمل لتحت القبط لتتأكد أيوة. انه ما في شيء تحت القبط. نحن منصر انه يفحصوا كمان تحت القبط.
1: ممكن انه تكون اذا الكتلة واحد يحس فيها تحت القبط ما لها علاقة بالثدي.
0: اكيد ممكن تكون التهاب، ممكن تكون اي شيء تاني، لانه هو تحت القبط هن غدد المفاوية، ممكن
1: نعم.
0: لاي سبب من الاسباب اذا انا جرحت حالي ممكن تكبر.
1: صحيح.
0: فمش دائما اي كتلة هي سرطان. اللي بدنا نعرفه مش اي كتلة معناتها انا عندي سرطان.
1: نعم.
0: لانه اكثر الكتل منهم سرطان.
1: نعم نعم.
0: يعني هيدا أوكي. كمان المريض بده يرتاح، هو شغلته يروح عند الطبيب.
1: نعم.
0: مش يشخص ولا يتوسوس. انا حسيت في شيء ما عجبني، الجواب سريع بذهب الى الطبيب بيجاوبني. بس اذا قعدت مع نفسي انا حسيبني امراض لاني عم فكر فكر فكر وصار عندي قلق، وهون انا حسير عن جد روح للمرض لاني عم فكر فيه 24 ساعه لانه مناعتي حتخف.
1: صحيح. منى دباغ بتقول لك جمالك دكتورة مرشدة، بنوجه لك تحية. كمان عبد بقلنا يسعد صباحك أحلى دكتورة. طيب لحتى نكفي الفحص الذاتي بيكون بأي وقت بالشهر؟
0: نحن دائما بنقول بعد الدورة مباشرة. ليش؟ لأنه نحن عنا أكيد هرمونات، هيدي الهرمونات هي بتعمل تحضير للثدي.
1: نعم.
0: خلال الدورة يعني نحن أقل شيء لما تهبط الهرمونات قبل الدورة الصدر بنفس. نحن أكيد كأمرأة بتعرف كل وحدة أنه بيصير عندها تغيرات بالحجم، بيصير عندها أوقات أوجاع اللي هي طبيعية، فهي دغري مباشرة بعد الدورة بثلاث أيام هون فيها تفحص. وبالإضافة أنه هيدا الوقت المفضل للصورة كمان، حتى للصورة الشعاعية، والأفضل يكون دغري بعد الدورة لأن كمان الصدر منفس، ما في تضخم يعني ما معبي الغدد مي ولا شيء معبى مي، فبيكون في يعطينا صورة تقريبية، مش تقريبية، صورة حقيقية عما في الداخل،
1: كون أوضح،
0: كون أوضح. صحيح.
1: نعم. طيب ننتقل هلأ من عمر العشرين لتسعة وثلاثين سنة.
0: هلأ من عمر العشرين للتسعة وثلاثين هون بدها تكون عندها فحص سريري عند الطبيب. أكيد بدها تكون طبيبة نسائية مش طبيب.
1: نعم.
0: عشان الحرام الكشف. والحلال.
1: نعم.
0: نحن لما نقول تفحص يعني ما فيها تروح عند دكتور، هذا منه ضرورة. فبتروح عند طبيبة تفحص، بصير في الفحص السريري اللي هو بيشبه الفحص اللي هي بتعمله الأمرأة بالبيت. نحن
1: نعم.
0: كمان في بوزيشنز معينة بنعملهم أثناء الفحص لحتى نراقب ونلاحظ. أكيد لأنه الطبيب أدق والطبيب معود أنه بالشعور يميز إذا في تغيرات، يميز إذا في كتل أو شيء أكتر من المريض.
1: نعم.
0: فهي من عمر العشرين تسعة وثلاثين مطلوب كل سنة أو ثلاث سنين تروح عند الطبيب حتى يفحصها.
1: أوكي. طيب من الأربعين وما فوق،
0: أما من الأربعين وما فوق هون
1: ساعة
0: لأنه صار عنا ببلش هون ريسك أنه يصير في عنا سرطان ثدي أكتر. يعني تحت الأربعين نحن هيدا شيء نادر إلا حنحكي بحالات معينة. فهون ما بقى الفحص يكفي لا السريرة ولا الفحص الذاتي. هون بدنا نلجأ لأشياء متطورة أكتر اللي هي ماموغرافي. فنحن بدنا نعمل ماموغرافي زائد إكو سنوياً حتى لو كان ما في عنا أعراض.
1: طيب إذا عندك أم أو أخت أصيبت بعمر صغير, هل ننطر للأربعين تبلش بالماموغرافي ولا
0: نحن قبل؟ إذا كان في عنا فاميلي هيستوري وهيدا بحط المريضة على هاي الريسك. يعني صارت المريضة هون معرضة أكثر, لأنه هون منفكر ممكن يكون عامل وراثي ممكن ما يكون في عامل وراثي. يعني بس أنه صرنا نحن عم نحكي بعائلة صار فيها سرطان, فالمطلوب تفحص يفحصوا كلياتهم. يعني بشوفوا متين أصيبت الأم مثلا بالسرطان, لنقول أصيبت بعمر 45 بلشوا فحص على عمر 35 يعني بينقصوا 10 سنين. لنقول أصيبت بعمر 40 يبلشوا فحص على عمر 30 بيعملوا ماموغرافي وإكو كل سنة. يعني بلشوا الفحص المبكر لهول الجروب بكون قبل ما تكون نحنا صار عنا وقت الأم لنصابت فيه بعشر سنين.
1: أوكي. طيب دكتورة, شو هن العلامات اللي بتقولي هلأ الطوارئ هلأ بتحملي حالك بتروحي عند الطبيبة؟
0: هلأ نحن إذا الأمرأة لاحظ أنه صار في عندها كتلة, هلأ أحيانا قبل الدورة بكم يوم طبيعي قلت لكم بتضخموا الخلايا بتضخموا الغدد بتحس في كتلة عم توجع. هيدي الكتلة طبيعي حتى لو إجت لعنا نحن هنقلها من رأبك بعد الدورة.
1: أوكي.
0: فإذا حست هي أنه هذه الكتلة إجت الدورة وضلت مستمرة موجودة كما هي حتى لو ما في ألم, هون تستدعي الذهاب إلى الطبيب مباشرة. أو تغير بالجلد, يعني الجلد طلعت فيه عليه صار في محلات متعوجة مجعلك حتى مسمية انكماش, حتى منطلع منلاحظ بصير شكله مثل البرتقالي. يعني كيف جلد البرتقال فيه هيك شوية بخويش. أو صار في عنا أفرازات من الحلمة مش طبيعية دموية. أو هيدا, أو حست بكتلة تحت القبط مثل ما أنت قلتي قبل شوي.
1: طيب لنبلش هلأ بموضوع الخزعة. كتير من الشائعات اللي بنسمعها بأي سرطان اللي كان أنه من لما عمل الخزعة انتشر بجسمه.
0: صحيح.
1: شو بتقولي عن الخزعة؟
0: أنا هلأ بدي أحكي عن كل هالمواضيع. نحن هون لنوعي الناس لحتى نشيل منهم هالهواجس اللي صراحة عم بتأخر التشخيص. يعني نحن لما المريض بده يسمع نحن ما بنقول ولا كلمة مش لشي, بس خليه نسمعه من أهل الخبرة الناس الموجودون ليساعدوهن. يعني الطبيب عفوا منك ما في طار بينه وبين المريض, ليش بده يأذي ابتداء؟ يعني لا عم يتصرف عن جهل وهو كتير بتردد وما بيقوم بأي شيء إلا ما يكون مطمئن قلبه للي عم بيقوله, لأنه بالنهاية في أمانة شرعية في خوف من رب العالمين في يوم قيامة في هذا. فنحن حنقول في الخزعة لا تنشر المرض, بالعكس الخزعة هي التي تنقذ الحياة. ليش منقول هيك؟ هني بفكروا ورق, يعني صار في شائعات انه مجرد ان هذا السرطان قاعد ثابت انا حركشت فيه حنتشر. ما صحيح الكلام, لانه هو هذا السرطان منه قاعد, هو اصلا عم ينتشر. السرطان شو يعني سرطان؟ السرطان يعني عنده قدرة على الانتشار, هو عم بيخترق الخلايا, هو عم بيعمل شرايين جديدة اسمها نيو فاسكولاريزيشن اللي بتنمى بطريقة عشوائية منا مرتبة, رايت لفت طلوع نزول بشكل اجريسيف, يعني بشكل شو بقوله نحن همجي, فينا نقول همجي وعنفواني بيقتل كل شيء حواليه. أوردي هو أصلا عم ينتشر, مش ناطرنا أبدا ولا نحن عم نساعده على الانتشار. هو موجود وهو عم ينتشر, نحن بدنا نحد من الانتشار وبدنا نوقفه عند حده وبدنا نستأصله ونخلص منه قبل ما كل فروعه وشرايينه والخلايا تصير بقلب الدم. فالخزعة هي حماية. ونحن بدنا نقول لهم الخزعة ما بتخوف, مش بس انه هي حماية, حتى هيك اكتر من هيك الخزعة هي شيء بسيط جدا. نحن هلأ بال2026 نحن بالعصر الذهبي للطب, العصر الذهبي اللي دمج الاي اي مع الروبوتك مع العلم مع التجارب
1: ما يسمى بالذكاء الاصطناعي.
0: يعني ما احنا قلنا اي اي حتى ما نفوت
1: لا انا عم بشرح للمستمعين اذا اي اي ما فهموها.
0: فنحن كل هالاشياء دمجت دمجت مع كل التقنيات. نحن لما نقول خزعة شو عاملها الطبيب عم بحبش بكم اج عاملها تحت تصوير متطور جدا وخبرة عالية جدا وإبر متطورة خصيصا إبرة رفيعة جدا جدا. ما بعرف إذا مرقت معكم بالصورة شديدة جدا.
1: تكون المريضة واعية.
0: المريضة واعية.
1: في تخدير.
0: في تخدير. بيخدر موضعي أصلا هي ما بتحس بتفوت الإبرة البسيطة الرفيعة اللي أرفع من الخيط بتفوت تحت شو؟ هي عم بتصور في صورة عم تلقط وين موجود هالخلايا
1: اللي نحن
0: صورة. شاكين فيها.
1: نعم.
0: فنحن هون بهالطريقة بتفوت دايركتلي هالنقطة بتاخد منهم خلايا بسيطة جدا جدا يعني فيو مليمتر تق تق تق تق تق تق هيدي الخلايا بتنبعت للزراعة.
1: أيوة.
0: وهون هون التشخيص يكمن. إذا أنا ما عرفت شو عندي أنا كيف بدي عالج
1: صح؟
0: إذا أنا ما عرفت شو فيه كيف بدي عالج
1: أي
0: أنا؟
1: نوع
0: أي نوع علاج أنا شو بدي أعطي للمريضة لأن مش كل المرضى مثل بعضهم ولا كل المرضى حيخضعوا نفس العلاج ولا أنا يلا شيل وامشي نحن بطل هيدا شيل وامشي هيدا العصر الحجري 10 من 100 سنة لأن ما كان فيها التطور. بوجود التطور نحن شباب بدنا نعمل عمليات مثل أيام زمان نحن أهم شيء الآن مش بس شفاء المريضة. كان من قبل الدكتور يقول الحمد لله شفيت احمدي ربك أكيد تحمد الله الحمد لله كان معك سرطان شلتلك إياه شو ما صار معك بعدين راح صدريك تغير منظرك ما تكتئبي بدك تقوي حالك وخلص الحمد لله راح السرطان. لا مش هالقد لأنه بالنهاية في نفسية في امرأة في عائلة في زوج في أولاد وفي هي
1: صح
0: في هي
1: هي بنظر
0: في سيلف ايمج يعني هي ما فيك تقتليها هيك بهالطريقة المعنوي يعني أنا أقول لها خلص لا أنا بدي راعي مشاعرها هي بدها تأخذ البست تريتمنت أند بست مانجمنت مع الحفاظ على أنوثتها والعمل أن تضل نفسيتها حلوة وأملها بالحياة حلو وتضل منطلقة كأن لم يحدث شيء.
1: يعني بفهم منك أنه إذا كان في سرطان ممكن ما يصير في استئصال كامل للثدي.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد
1: قبل يمكن كانوا يروحوا للاستئصال
0: الكلي.
1: نعم.
0: حتى قبل كانوا يشيلوا الثدي مع العضلة مع كل شيء يعني بس يبقى العظم يعني العظم
1: أيوة.
0: ولا هيدا الشيء اللي مغطى القلب بس القفص الصدري اللي باقي مغطى القلب والرواية أما كانوا يستأصلوا كل شيء.
1: هلا كيف صرنا
0: صارت نحن تخف هالأشياء التراتبية. هلا أول شيء إذا نحكي بالتراتبية شو المريض مطلوب يعمل نحن المطلوب يعمله المريض أول شيء مثل ما قلنا الفحص الدوري ثانيا الصورة. الصورة هي كمان بدنا نعلق شوية على الصورة قبل ما نروح للخزعة لأنه كمان بيخافوا من الصورة
1: بتوزع.
0: لأنه بيقولوا أكتر من هيك محلة بتوجع بيقولوا شائعات أضرب بيقولوا هيدي صورة شعاعية والأشعة بتعمل سرطان فأنا ما فيني أتعرض لكل سنة أنا بكون عم بعمل سرطان لنفسي أنا بجيبه لنفسي يا برعي يعني عرفتي إيه يعني هني خايفانين من الأشياء نحنا بنستخدمها للكشف المبكر هني خايفانين منا خايفانين من الصورة وخايفانين من الخزعة
1: صحيح.
0: لأن ما عندهم علم مش لأنهم ما بيثقوا فينا بس لأنهم أكيد
1: بس على فكرة انتشرت على السوشيال ميديا هيدا من فترة قصة انه الشعاع بيزيد من
0: ما هو السوشيال ميديا عفوا وراها الناس اغلبهم اللي ما عندهم شيء بالحياة يعملوا قاعدين بس بيحكوا بيطلعوا مصاري نحن ما بنحكي هيك نحن بنحكي علم نحن كلتك كيف فينا نطلع نحكي بس مش هيك الاسلوب نحن مش هدفنا تهبيط حيطان على الناس ونعيشهم بالكآب وتضل عايش كل عمره انا يمكن يصير معي سرطان وانا صار معي سرطان انتهت حياتي شو بيصير بولادي شو بيصير كذا ما بدنا نفكر بكل هالاشياء نحن بشر والمريضه بتفكر فيه انا بفكر فيه وانت بتفكر فيه لان انا وياك وامك وستك والمريضه نحن واحد
1: صح.
0: كلنا بنفكر بنفس الطريقه فلما انا بدي اتعامل مع المريضه بدي افكر حط حالي محلها انا كيف بفكر هي عم تفكر مثلي انا هلا لو انا مريضه شو كنت بحس هي هيك عم بتحس لما أنا أوصل لهالمرحلة أنا بدي أوصل المسج مثل ما أنا بدي لحتى هي تشعر بالأمان معي فأنا بدي أقلها صورة الثدي منا ضارة صورة الثدي منا مؤلمة نحن هلأ بأقل من 5 دقائق صورة الثدي بتخسس صار في عنا مكانات حديثة جدا طق ما بتحس بشي
1: بأقل من 5 دقائق وقتها كتير قصية يعني.
0: المريضة بأقل من 5 دقائق وبدون وجع وبكمية راديشن سولو أوكي. يعني ما بقى في شيء اسمه راديشن.
1: يعني يمكن لو تعرضت للشمس مرة بتتعرضي أكتر.
0: برافو عليك. يعني إذا هيدا السولاري من اللي بيعمله بيأذي أكتر من صورة الثدي حتى مع تراكماتها. حتى لو عملت 20 صورة ثدي لنقول من عمر 40 لعمر 60 ما حيصير عندك سرطان من ورث الصورة.
1: أوكي.
0: لأنه هلأ نحن ما بقى في شيء راديشن, نحن كل شيء ديجيتال. يعني صح. أنت بتعطي كمية مش
1: كتير بسيطة,
0: مش بسيطة, أقل من البسط.
1: فكرة حتى بالسنان عنا كمان صار كتير.
0: حتى نحن هلأ بيلجوا أحيانا بقول تصور طلعت حامل, نحن ما منقول إذا تصورت وكانت حامل حيز الجنين, لأنه حتى السيتي سكان اللي هي في أكبر عدد من الراديشن صارت سيف. بس مش معناتها نروح نتصور بالحبل
1: أكيد.
0: بس صار صدفة أو تصورنا بالغلط
1: ما نخاف.
0: نعم. فكيف الماموغرافي, فنحن ما عنا مشكلة أبدا أنه المريضة تعملها كل سنة. فهي نعم. الخطوة الأولى.
1: نعم.
0: من بعدها وراها
1: نعم.
0: شو بيصير؟ هنحكي عملنا صورة صوتية, عملنا ماموغرافي مع صورة صوتية, هن هلأ متلازمتين, لأنه اللي منشوفه بالصورة العادية ما منشوفه بالصورة الصوتية, هن بيكملوا بعضهم. نعم. هيدا تطور الطب.
1: أيوة.
0: طب ليه يا دكتورة اتنين مش تفع مصاري؟ هي تكملة للتشخيص.
1: أيوة.
0: هلأ نحن في عنا كلاسيفيكيشن ما حنفوت فيهم مع المرضى.
1: مية
0: بيعتمد شو شفنا. احنا شفنا احيانا نحن منشوف بيكون في عنا شك منه الأمر واضح كتير, بدنا نلجأ لشي متطور أكتر اللي هو الـMRI. الـMRI شبه بتقلك تقريبا أنا عندي أو ما عندي.
1: أوكي.
0: نحن علم يعني نحن ما منفوت على خزعة قبل الـMRI.
1: أوكي.
0: نعمل MRI كمان هي رنين مغناطيسي ما فيها راديشن
1: أكتر.
0: أبدا.
1: نعم. لنتأكد
0: الـMRI بتحدد لك وبتعطيك فكرة أكتر, بس مش معناتها إذا الـMRI قالت لك أنا عندي كانسر يعني 100% كانسر.
1: أوكي.
0: ولا إذا قالت لي ما عندي يعني أنا I don't have.
1: قد يكون ورم حميد.
0: صحيح. فالتشخيص نرجع لمين؟ للخزعة. الخزعة
1: هي اللي
0: بتأكد أو بتنفي. ونحن لما نعمل خزعة نحن شخصنا مبكر.
1: نعم.
0: نحن قدرنا نوصل لـ80% من العلاج والشفاء من نعم. بعد الخزعة.
1: نعم. طيب إذا نحكي شوي بطريقة سريعة ما بقى عنا كتير وقت. بعد معنا 5 دقائق.
0: الله أكبر.
1: صاروا 4 دقائق. طيب بس هيك كعلاج سريع, هل صارت كل مرة أن يكون في عملية للاستئصال ولا ممكن بالكيماوي أو بالشعاع أنه نتخلص من السرطان؟
0: هنحكي بالعلاج سريع أول شيء مثل أن التشخيص من ثم بناء على الخزعة. هلأ بالخزعة بدي بس دوي عشان تعرفوا ليش, لأن نحن هذه الخزعة حتروح تندرس كأنسجة بأشياء متطور جدا. صار فحوصات بيدرسوا كتير أشياء ليشوفوا أي دواء مناسب وشو نعويتها عشو تتجاوب وشو اللي بيخليها تتكسر شو اللي لا. بالإضافة أنه أثناء الخزعة هيدا اللي بيعملها حكيم الأشعة بيعملها بحط عنا ماركرز, يعني بحط ماركرز بالثدي موجودين بحاوط الكتلة اللي هو نحن شكين فيها ولا أخذنا منها هيدا. فإذا طلع إيجابي في سرطان طبيب الجراح هون يتدخل وبروح بيشتغل على حسب الماركرز وبشيل هيدا الكتلة. بقى بيعتمد بقى هون على هو شو عنده أساسا, بيشيل حواليا بياخد فري مارجن يعني مساحة انه تكون نظيفة حواليا.
1: نعم.
0: فما بيكون استئصال كامل. وهون نحن فمعنا استئصال كامل بتحدد نوعية العلاج. هيدا العلاج بتدخل فيه 4 اختصاصات, هن مفكرين انه شيء استفراد بالرأي. يبدأ بالطبيب النسائي للكشف المبكر, ثم الطبيب الراديو يعني الأشعة اللي هو بيشخص بالصورة, وبرجع بياخد الخزعة طبيب الأنسجة اللي بيقول أنا اكزاكتلي شو عندي. بتروح من بعدها للجراح, الجراح من بعدها لحكيم الدم والأورام.
1: هول يعني الخمس دكاترة
0: بيشتركوا بالعلاج وبيجتمعوا وبيقرروا شو نوعية العلاج, وكل مريضة لها إنه علاج خاص.
1: أوكي.
0: بعد في نقطة بدك تحكيها. لأنه في دواء من كل الناس بتاخده
1: بناخذه من بعد الشفاء بتاخده هيدا المرأة على طول.
0: هيدا كمان ندوع عليه, لأنه هيدا الدواء هو أصلا بيمنع الانتشار, بيمنع ريكورنس إنه يسترجع. ليش؟ لأنه بيشتغل ضد الهرمون الأستروجين على الثدي. بس هو الخلية بتختلف من مكان لآخر, يعني بالرحم هو بالعكس بوزيتيف كأستروجين.
1: أوكي.
0: يعني ممكن يسمك بطانة الرحم, بس هيدي بنسبة قليلة 1%. وحتى لو سمكت لأحرق أنه ما تكون فيها سرطان. من هون بيجي بيرجع دور الطبيب النسائي بمراقبة المريضة بشكل دوري, كل 6 اشهر اي مريض عم تاخذ تاميكسفين بدها تراجع الطبيب النسائي يعمل صوره صوتيه للرحم يشوف سمكه الرحم.
1: اوكي.
0: في حال المريضه امتين بتدق جرس الخطر مش معناتها عندها كانسر، بس نحن دق جرس الخطر مش معناتها انا عندي كانسر، بتقول انا شفت مشحه دم، لانه هي بتكون ما بقى عم تشوف دم. اي مشحه دم تستدعي المراجعه الطبيب النسائي لحتى يعمل الصوره ويتاكد اذا في سماكه. هون اذا في سماكه بيستدعي ياخذ الخزعه، والخزعه هي من الرحم، هي بتكون عن طريق تنظيف الرحم بما نسميه بالكرتاج.
1: نعم. طيب كخاتمة أخيرة بتقريبا دقيقة وقت، لنقول للمستمعين شو بتحب تقولي لهم؟
0: آخر شيء أنا بدي أقول لهم كلام كتير حلو.
1: نعم.
0: صراحة أنا محضرت لهم خاتمة كتير حلوة، فأنا حقراها حتى ما أنسى، لأنه أنا بندمج كتير.
1: طيب.
0: فأصير بحكي بكل شيء بقلبي.
1: نعم.
0: حقول لهم أول شيء رسالة حب. رسالة حب من أب. رسالة حب من أخت. ويكب

0: أخت حبيبة وغالية علينا.
1: يعني أنا بدي أتشكرك كتير على كل المعنويات اللي أعطيتيها للمستمعين، لكل المعلومات المفيدة اللي أعطيتينا إياها، وحتى لكل التوعية اللي ضويت عليها. بتمنى تكونوا مستمعين استفدتوا من حلقتنا لليوم. بتشكركم كمان من وراء الكنترول إيمان ومجد. إن شاء الله مستمعينا ألقاكم في الحلقة القادمة، انطرونا إن شاء الله.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. تحت وطأة عدوان إسرائيلي لا يتوقف يسطر الجنوب اللبناني مأساة إنسانية تتجدد مع كل غارة، حيث الأرض تهتز والغارات تتوالى والجنوب يلملم جراحه. وفي آخر التطورات شن طيران الحرب الإسرائيلي غارتين على بلدة بني حيان قضاء مرج عيون. في إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر أمس في قصر بعبدة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، واطلع منه على نتائج زيارته لنيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. وتناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما أطلع سلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته في منطقة النبطية واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين والمواطنين والتي تناولت حاجات أبناء المنطقة. وبحث الرئيسان عون وسلام في الخطوات المطلوب اتخاذها لمعالجة الشؤون المعيشية والحياتية والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته. إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوفد من بلدية دير ميماس استقبله في القصر الجمهوري في بعبدة أمس أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين منهم والنازحين قصرا حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن أبناء الجنوب لا سيما الصامدين في قراهم هم حراس الأرض، والدولة ستدعمكم وسوف تحميكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم. في سياق آخر، وقع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون 3 مراسيم. الأول يقضي بتعديل التعويضات العائلية المنصوص عنها في نظام التعويضات والمساعدات، والثاني يقضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 على مجلس النواب، والثالث يقضي بإحالة مشروع قانون على مجلس النواب يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر. على صعيد المفاوضات، وفيما تردد عن جولة مفاوضات مباشرة جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في تامبا فلوريدا على مدى 2 بدءا من 20 من الشهر الجاري، فحتى الآن لم يتحدد الموعد بصورة رسمية، كما لم يبرز أي تأكيد حول ما إذا كانت هذه الجولة عسكرية أم سياسية. في الإطار الدبلوماسي، وفي سياق المواقف الداعمة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ومساندة مؤسساته العسكرية، برز موقف للملك الأردني عبد الله الثاني أكد فيه الوقوف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا وأهمية صون أمنه واستقراره وبسط سيادته على كامل أراضيه. وكان العاهل الأردني قد أدان بشدة في تصريحاته ولقاءاته الدبلوماسية لاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي اللبنانية، مؤكدا دعم لبنان في مواجهة التحديات التي يمر بها. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 من الجاري، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة. قضائيا، أصدرت قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية لورلا عثمان قرارها الظاني في الملف المتعلق بالوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة المجازين إلي عبود، وأحالتهم أمام محكمة الجنايات. معيشيا، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أنها تتابع بشكل حثيث ملف الشاحنات 40 المتوقفة في المصنع بانتظار صدور نتائج الفحوص المخبرية التي تجريها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية على أن تنجز في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن سلامة المنتجات وانسيابية حركة العبور. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: أرحب بكم من جديد. انتقلت أزمة الطاقة من الجدل حول أرقام عبور النفط في مضيق هرمز إلى إجراءات طارئة تستهدف تأمين الديزل الذي تقوم عليه حركة النقل والإنتاج الزراعي والصناعي. وأعلنت مجموعة السبع الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمشتقات، مع إعطاء الأولوية لضخ كميات كبيرة من الديزل خلال 20 يوما واستكمال الكميات الأخرى خلال 4 أشهر. وجاء القرار بعد ضغوط أمريكية على الدول الأوروبية لفتح مخزوناتها، مقرونة بتهديد واشنطن بحظر صادرات الديزل لحماية سوقها الداخلية من ارتفاع الأسعار. في السياق، أشاد الرئيس دونالد ترامب بقرار الدول الأوروبية ضخ الديزل من مخزوناتها، فيما قلل من شأن التهديد بإقرار حظر أمريكي على تصدير هذا الوقود. وقال ترامب في البيت الأبيض ردا على سؤال لوكالة فرانس بريس هل حظر الصادرات الأمريكية استبعد، في الواقع لم يكن مطروحا فعليا، ولكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما. وبشأن مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط خام تعرضت لإطلاق نار في مضيق هرمز. وذكرت الهيئة نقلا عن قبطان السفينة أن السفينة تعرضت لضربة في جانبها الأيسر بمقذوف مجهول، وتردد أن الطاقم بخير. ووقع الحادث بالقرب من الطرف الشمالي لسلطنة عمان، بالقرب من منطقة منسدم في مضيق هرمز، وكانت السفينة على بعد أقل من 8 كيلومترات من الساحل في ذلك الوقت وفقا للهيئة. في ملف الأزمة السعودية اليمنية، أفادت السلطات السعودية بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مدرسة في مدينة نجران السعودية المحازية لليمن، ما تسبب في أضرار مادية، وذلك في خضم تجدد النزاع اليمني. هذا وأعلن المكتب الإعلاني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف الدولي لشركة الطيران الإيرانية باستثناء شركة تامهان بحسب وكالة الصحافة العراقية. في الأراضي المحتلة، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الأرضي من عمارة الأصالة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين. أوقفت الإمارات جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب، ما أربك سفر مئات الركاب الذين يتنقلون عادة بين البلدين يوميا. وأعلنت تل أبيب والإمارات اتفاقا على رحلات إعادة للعالقين بدأت الجمعة بعد تعليق السفر التجاري بين البلدين على خلفية حادث طعن قائد الطائرة في رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. نصل أخيرا إلى فرنسا، حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، ووقفت الشرطة على إسرها نحو 2000 شخص. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، يتحول خلال الليل إلى غائم جزئيا. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 23 في الداخل، من 14 إلى 27 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

0: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نظر رسول الله.
1: ألو وينك؟
2: بالديوان.
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
2: لحظة ما معي محل كل هول.
1: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: 120. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة غارتان على بلدة بني حيان. جلسة مشتركة للجان بدعوة من الرئيس نبيه بر الثلاثاء المقبل. وزير الثقافة غسان سلامي غادر إلى عمان تلبية لدعوة رسمية. نقيب أصحاب محطات المحروقات: قرار الرئيس ترامب سيخفف الضغط على الطلب في الأسواق الدولية وستتراجع أسعار النفط والمحروقات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى وربما بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة. القوات الحكومية اليمنية تعلن ضرب 71 هدف حوثي في تعز. برنامج الأغذية العالمي: الجوع في اليمن يتفاقم والتصعيد يهدد بانهيار الأمن الغذائي كليا. إصابة جسر رئيس ثان في العاصمة الأوكرانية بضربة روسية. وزارة الدفاع الروسية تعرض مركز لوجستي للاستهداف في مقاطعة كييف حيث يتم تخزين إمدادات للقوات الأوكرانية. أكثر من 4000 وفاة جراء وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية. أخيراً، الطقس المتوقع نهاية الأسبوع يستقر تدريجياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن رأس مال المسلم العقيدة، فالعقيدة عقيدة أهل السنة هي أصل الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. معنى الجماعة في هذا الحديث الجمهور الذين يتبعون ما كان عليه الرسول وأصحابه، هي هذه الفرقة المسماة الجماعة، هم لا ينقطعون إلى يوم القيامة. أما الفرق 72 أكثرها انقرضت، وجدت ثم انقرضت، ولم يبق منها إلا نحو 3 فرق من بين 72 فرقة. فالجماعة هم السواد الأعظم، كما ورد في رواية لهذا الحديث رواها أبو حنيفة بإسناده وغيره. فالحق مع هذه الفرقة التي هي السواد الأعظم، فمن خالفها فهو هالك، ولا يطلع ولي إلا من هذه الفرقة السواد الأعظم. البقية محرومون من الولاية، وبعض هؤلاء الفرق 72 وصلوا إلى حد الكفر، لا يعدون مسلمين. من أولئك الفرق التي لا تعد من المسلمين المعتزلة والمرجئة. المعتزلة هم الذين يقولون العبد يخلق أفعاله، الله أعطى العبد القدرة ثم العبد يستقل بخلق أفعاله. هؤلاء كفار، كفرهم الإمام الشافعي والإمام الأوزاعي وغيرهما. وبعض الشافعية الذين قالوا في مؤلفاتهم تصح الصلاة خلف المعتزلي، هؤلاء ما عرفوا حقيقتهم، ولو عرفوا حقيقتهم ما قالوا. ما عرفوا بأنهم يقولون بأن العبد يخلق أفعاله، إنما عرفوا عنهم أنهم ينكرون الشفاعة وينكرون رؤية الله في الآخرة في الجنة ومسائل أخرى. والفرقة الثانية التي تسمى المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. عندهم أهل الكبائر من المسلمين لا يعذبون، وهذه الفرقة كافرة كالمعتزلة. والحمد لله أن جعلنا من أهل السنة. وعلى مذهب أهل السنة درج الصحابة والخلفاء الذين جاءوا بعدهم والسلاطين الذين كانوا تحت الخلفاء، منهم السلطان صلاح الدين الأيوبي لأنه كان تحت الخليفة العباسي. السلطان صلاح الدين كان ولي بر الشام كله واليمن كله بما فيه من هذه الإمارات وقطر والبحرين وعمان والحجاز كله ونجدا كله. وكان السلطان صلاح الدين أشعري العقيدة، والأشعرية هي أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري. كان السلطان صلاح الدين حافظا للقرآن وحافظا لكتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وهذا الكتاب كتاب كبير، اليوم العلماء لا يحفظونه إلا النادر. وكان حافظا لكتاب الحماسة رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين خيرا. كان أمر المؤذنين بقراءة العقيدة الأشعرية على المآذن قبل الفجر من شدة اهتمامه بهذه العقيدة. وكان أمر بتعليم كتاب ألفه عالم من علماء ذلك العصر وقدمه للسلطان صلاح الدين، فأعجب به السلطان فقرر تدريسه للصغار والكبار، وهو هذا الكتاب المسمى العقيدة الصلاحية. شهر بين علماء أهل السنة بهذا اللفظ لأنه قرر تدريس هذه العقيدة في المدارس للصغار والكبار. يقول في هذا الكتاب: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره. ثم يقول في تنزيه الله عن المكان وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، والقطر معناه الجهة. قال قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. وقال في إثبات صفة الكلام لله وأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت قال كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما. ومعنى قوله وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما من قال بأن الله متكلم بالحرف والصوت أنبذ كلامه. هذه المسألة فهمها على التحقيق أمر مهم وذلك يحتاج إلى بيان واسع. فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية يقال لها كلام الله، لا بمعنى أن الله قرأ هذه الكتب بالحرف والصوت، بل بمعنى أن هذه الكتب هي عبارة عن كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت، فيطلق عليها بأنها كلام الله، أي هي عبارة عن الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا، الذي هو كلام واحد يوصف بالأمر والنهي والخبر والاستخبار والوعد والوعيد، ليس بالحرف، فإن الحرف يسبق بعضه بعضا. فهذه الكتب السماوية عبارة عن كلام الله ليست عين كلام الله. وفي القرآن الكريم دليل على أن القرآن بمعنى اللفظ المقروء شيء قرأه جبريل، ليس الله قرأه على جبريل، وذلك قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. هذا الرسول باتفاق المفسرين هو جبريل عليه السلام. فمعنى إنه لقول رسول كريم إن القرآن مقروء جبريل، أي شيء قرأه جبريل. هذا دليل واضح على أن القرآن بمعنى اللفظ المنزل ليس مقروءا لله. وأما قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فمعناه إذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه، أي اعمل به. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يقرأ عليه جبريل كان يحرك شفتيه حتى لا ينفلت منه شيء من القرآن، ثم الله أنزل عليه فأعلمه بأن الله تعالى يجعله حافظا للقرآن. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، معناه أنا ضامن لك أن تجمعه في صدرك ولا يفلت عليك، فإذا قرأناه أي جمعناه في صدرك فاتبع قرآنه، أي اعمل به، أي اعمل بالقرآن الكريم. ليس معناه قرأناه بالحرف والصوت. هذه المسألة ومسألة التنزيه عن الجسمية والحجمية والتحيز في المكان والجهة والحركة والسكون وكل صفات الخلق أهم مسائل العقيدة. هاتان المسألتان أهم مسائل العقيدة، لأن معرفة الله لا تصح إلا على هذا الوجه، لأن من اعتقد أن الله حجم كثيف كالإنسان أو حجم لطيف كالنور ما نزه الله عن مشابهة الخلق، لأن الخلق جسم لطيف أو جسم كثيف وصفاتهما. فمن اعتقد أن الله جسم لطيف أو جسم كثيف أو وصفه بصفة من صفات الخلق فهو لم يعرف الله ولا يكون عابدا لله، إنما يعبد شيئا تخيله. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نظر رسول الله. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض الطفل الرضيع علي عمر شعبان بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة جدا جدا جدا لعدة وحدات دم من فئة A B نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 705 292. إذن المريض الطفل الرضيع علي عمر شعبان بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A B نيجاتيف. للتواصل 76 705 292. لبوا وبارك الله بكم.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

تكاثرت المداح في مدح أحمد. عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكة. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب دايما حدك.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة طلوسة جنوب لبنان، وتنفذ قوات العدو حملة تمشيط باتجاه بلدتي مجدلزون وبيوت السياد، كما سمع صوت تفجير معاد في بلدة المنصوري. أبدى النائب عدنان طرابلسي استهجانه للحملة التي تشن ضد دار الفتوى ومقام مفتي الجمهورية اللبنانية الذي نتمسك بالمحافظ عليه مرجعية ومكانة، وقال: لا نريد أن تمس مؤسساتنا الإسلامية والوطنية، والتعرض لمقام مفتي الجمهورية يطال كل المسلمين في لبنان، فالتعرض له وبالأساليب التي نشهدها مرفوضة ومدانة، فالتغيير تحت ضغط الحملات والتجريح والتشهير هو أسلوب مرفوض وتجاوز لا يليق بمقام مفتي الجمهورية ولا بتاريخ دار الفتوى ودورها الوطني. ندعو إلى وقف هذه الحملة فورا بكل وضوح وحزم، فنحن بحاجة إلى خطاب مسؤول يحمي وحدتنا الوطنية، لا إلى حملات تهز الثقة بمقاماتنا وتعمق الانقسامات. استقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي وزير الاتصالات شارل الحج، وأشار الحج إلى أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد. حياتيا جال وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في محافظة النبطية شملت النبطية وزبدين وفرون، بهدف الاطلاع عن كثب على الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب، وبحث احتياجات التعافي وإعادة النهوض بالقطاع الزراعي وسبل عيش المزارعين. في حال الطرق، طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفاديا للانزلاقات والاصطدامات المرورية. كشف موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن كبار أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا رفيع المستوى في منتجع كامب ديفيد برئاسة نائب الرئيس لبحث تطورات الشرق الأوسط والحرب مع إيران والوضع في السعودية واليمن، مشيرا إلى مشاركة وزراء الخارجية والحرب ومدير الاستخبارات ورئيس الأركان ومبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن طائرات مسيرة تابعة لها ضربت الليلة الماضية جسرا في كييف ومركزا لوجستيا في مقاطعة كييف يستخدمان لمصلحة الجيش الأوكراني. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن اجتماعا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي المنبثقة عن اتفاق مكة للتعاون الدفاعي من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة المقبلة. وقال إسحاق دار إن هناك 6 دول أبدت رغبتها في الانضمام إلى اتفاق مكة للتعاون الدفاعي، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء تحتاج إلى نحو عام لوضع الأطر والآليات المنظمة لعمل الاتفاق. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض الطفل الرضيع علي عمر شعبان بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة AB نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 705 292. إذن المريض الطفل الرضيع علي عمر شعبان بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة AB نيجاتيف. للتواصل 76 705 292. والمريضة ديما محمد عوض بمستشفى سان شارل بحاجة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف، النقليات مؤمنة. وللتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 335 313. إذن المريضة ديما محمد عوض بمستشفى سان شارل بحاجة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 71 335 313، والنقليات مؤمنة. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله الذي فضل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقات، وشرف أمته على سائر الأمم، وأعلى لهم الدرجات، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المقتفين آثاره ومن تبعهم في جميع الحالات. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فبقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يستدل من الآية حث الأمة على المجيء إليه صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده واستغفاره لهم، وهذا لا ينقطع بموته عليه الصلاة والسلام، إذ أنه أخبرنا في الحديث: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبب انقطاعه عن أمته. وأما السنة فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني، أي أن من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة لا اعتراض للشرع عليه فيها، وكان مؤمنا مخلصا وسلم عليه، يستحق شفاعة الإنقاذ من العذاب. بمعنى أنه لو كان مستوجبا للعذاب يعفو الله عنه. وفي رواية لحديث من أحاديث الزيارة: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. وهناك روايات كثيرة ذكرها الإمام السبكي في كتابه المسمى شفاء السقام في زيارة خير الأنام. وأما إجماع المسلمين فقد قال ابن حجر في كتاب الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم صلى الله عليه وسلم: لقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الحنيفي الإجماع، وإنما الخلاف منهم في أنها واجبة أو مندوبة، فمن خالف مشروعية الزيارة فقد خرق الإجماع. وأما القياس فقد جاء أيضا في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور، فقبر نبينا صلى الله عليه وسلم منها أولى وأحرى وأحق وأعلى أن يزار. وأيضا قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع وشهداء أحد، فقبره الشريف أولى لما له من الحق ووجوب التعظيم. وليس زيارته صلى الله عليه وسلم إلا لتعظيمه والتبرك به، ولينال الزائر عظيم الرحمة والبركة بصلاته وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف بحضرة الملائكة الحافين به عليه الصلاة والسلام. وهذا ما كان عليه السلف والخلف على جواز زيارته، بل زيارته صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد موته كزيارته وهو حي قبل وفاته، فهي من أزكى القربات وأنفع العبادات، وهو في حجرته يرد السلام على من ألقى عليه السلام. ومن مظاهر بركة زيارته صلى الله عليه وسلم أن رجلا ملقبا بأبي الخير قال: دخلت المدينة وأنا بفاقة، أي جوع وفقر، فأقمت في المدينة 5 أيام لم أذق ذوقا، أي لم يأكل شيئا من الطعام. قال: فأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الله أنا ضيفك الليلة. ثم تنحيت فنمت خلف المنبر، فرأيت في المنام أن عليا رضي الله عنه حركني وقال: قم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقمت وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعلي بين يديه، فقبلته بين عينيه، أي بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاني رغيفا من الخبز فأكلت نصفه واستيقظت من نومي والنصف الآخر في يدي. ومن جملة ما حصل أيضا ما ذكره ابن عساكر أن بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات النبي، كان قد ذهب بلال إلى الشام وأقام فيها، فرأى في نومه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وركب راحلته وقصد المدينة ودخل إلى القبر الشريف، فجعل يمرغ وجهه على القبر الشريف ويبكي، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما، فبلال رضي الله عنه قصد الزيارة من بلاد الشام إلى المدينة، فلم ينكر عليه أحد، ولا ينكر ذلك إلا قاسي القلب أو من في قلبه شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد روى الحاكم في المستدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال وليأتين مسجدي، بل قال وليأتين قبري، فجائز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارته وأكرمنا بشفاعته واحشرنا تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بقول له شو بتفهم منه؟ بقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله. لا, لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح؟ شو يعني لما أقول لا إله إلا الله؟ معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر، حلو مر، طاعة معصية، إيمان كفر، جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي، العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور المنزه عن صفات المخلوقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء خلق الأجسام فهو ليس جسما وخلق الهواء فهو ليس هواء وخلق الظلمات والنور وهو سبحانه ليس ضوءا لا يشبه خلقه غني عن العالمين فليس معنى الآية الله نور السماوات والأرض أن الله تعالى ضوء لأن الضوء مخلوق والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أفهمنا الله بذلك أنه خالق الأجسام الكثيفة كالشمس والقمر والأرض والسماوات وغيرها وخالق الأجسام اللطيفة كالليل والأنوار والأرواح والجن والملائكة فلا يجوز أن يكون مثل شيء منها ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام الكثيفة ولا بصفات الأجسام اللطيفة كالنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والحركة والسكون والتحرك

التغير والتحيز في جهة ومكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فهذه الآية: الله نور السماوات والأرض، معناها الله منور السماوات والأرض بنور خلقه الله، بنور الشمس والقمر وغير ذلك، أو يقال الله نور قلوب المؤمنين بالإيمان، كما قال عبد الله بن عباس: الله هادي أهل السماوات وبعض أهل الأرض. وقد ورد في أسماء الله النور والمنير، فمعنى النور الذي هو اسم لله الهادي، والمنير خالق الأنوار، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نظر رسول الله.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردا سونتر مليمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
3: مجوهرات قمر، قمر جولري،
4: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات قمر،

0: خاصة حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
2: نعم؟ مين هاي سولا؟
1: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
2: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
1: وقريب حدنا
2: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
1: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
2: سولا شوب 70-01-47-67
1: بإدارة وفاء بشناتي.
3: للمعرفة ندا، للمعرفة ندا، للمعرفة ندا.
4: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

بكم. على وقع تفجيرات ضخمة هزت مناطق واسعة، شهد الجنوب اللبناني منذ فجر اليوم سلسلة اعتداءات إسرائيلية شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة. وسجلت تفجيرات متتالية في برعشيت تزامنت مع تفجير عند أطراف بيت يحون وآخر داخل البلدة، فيما طال القصف المدفعي النبطي الفوأة وأطراف حريس وحداثة ووادي زبقين ووادي الحجير، إضافة إلى وادي السدوقي من جهة تولين والغندورية. كما تجدد القصف باتجاه تولين بالتزامن مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة وأطراف عيت الجبل وزوتر الشرقية والخيام. وفي التصعيد الجوي استهدفت غارة النبطية الفوأة، فيما طالت غارة أخرى محيط زوتر الشرقية وميفدون مع تحليق لطيران الحربي على علو منخفض. كما استهدفت القنطرة بصاروخ استهدفت القنطرة بصاروخ لم ينفجر. وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة العنيفة في بلدة المنصوري جنوب سور، وشهدت سحب الدخان الأبيض تندلع في محيط أجواء الأماكن السكنية، فيما نجم عن الانفجارات ارتجاجات وأصوات قوية وصلت إلى سور وقرى القضاء. في المواقف، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير نائب قاسم هاشم أن وجود قوات اليونيفيل بشكلها الحالي أو بصيغة أخرى ولكن برعاية وراية أممية هو أكثر من ملح في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، تمسكا بالقرار 1701 ولمراقبة ومواكبة تنفيذه والذي يصر عليه لبنان. على صعيد المفاوضات، وفيما تردد عن جولة مفاوضات مباشرة جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في تامبا فلوريدا على مدى يومين بدءا من 20 من الشهر الجاري، فحتى الآن لم يتحدد الموعد بصورة رسمية، كما لم يبرز أي تأكيد حول ما إذا كانت هذه الجولة عسكرية أم سياسية. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 من الجاري، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة. في إطار زياراته الخارجية، غادر وزير الثقافة غسان سليمة بيروت صباح اليوم متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة رسمية لمدة يومين يلتقي خلالها عددا من الوزراء. وستتضمن الزيارة اللقاء مع رئيس وأعضاء مجلس الأعيان الأردني في مقر السفارة اللبنانية في عمان، ويلي اللقاء محاضرة للوزير سليمة بحضور السفيرة بريجيت تو وكبار المسؤولين من الأعيان وأبناء الجالية اللبنانية في الأردن. مالياً، أعلن مصرف الإسكان الإطلاق المرتقب لدينا للمساعدة الرقمية الجديدة المدعومة بما يسمى الذكاء الاصطناعي في إطار مسيرة المصرف المستمر نحو التحول الرقمي وتطوير خدماته في خطوة رائدة في مجال التطور الرقمي. حياتياً، قال وزير الزراعة نزار هاني من مهرجان الدبس في رشية أن الأسواق الأردنية ستفتح أمام المنتجات اللبنانية في تشرين الثاني المقبل. بدوره، قال وزير السياحة الأردنية عماد الحجازين من مهرجان الدبس في رشية أن الأردن يقف إلى جانب لبنان في مؤتمر باريس وفي الأمم المتحدة ونحن لبعض. معيشياً، أشار نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج لبراكس في تصريح له إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع

عن نيتها حظر تصدير الديزل من أمريكا، وقرار مجموعة السبع بتحرير 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من مخزونهم الاستراتيجي خلال 4 أشهر سيخفف الضغط على الطلب في الأسواق الدولية، وسيدفع بأسعار النفط والمحروقات إلى التراجع قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. في حال الطرق، طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفادياً للانزلاقات والاصطدامات المرورية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض الطفل الرضيع علي عمر شعبان بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة جداً إلى عدة وحدات دم من فئة A B نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 705 292. إذن المريض الطفل الرضيع علي عمر شعبان بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A B نيجاتيف. للتواصل 76 705 292. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشر.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
5: ورحب بكم من جديد. في آخر تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار النفط ستشهد هبوطا حالما تنتهي الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران. ورأى ترامب أننا ندفع ثمنا قليلا مقارنة مع الثمن لو حصلت إيران على السلاح النووي، وأضاف الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وطهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. في شأن التطورات في حادثة طائرة فلاي دبي، أعلن النائب العام الإماراتي أن التحقيقات مع مساعد طائرة فلاي دبي كشفت عن تخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب الأربعاء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات وفق وكالة فرانس بريس. في السياق، قال متحدث باسم فلاي دبي إن الظروف المحيطة بواقعة طائرتنا لا تزال قيد التحقيق، والشركة ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بمزيد من التعليقات. في الأراضي المحتلة، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، واقتحامات واسعة وعمليات احتجاز جماعية للمواطنين واعتقالات. ننتقل إلى العراق، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا إلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء مهان. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة على اليمن خلال الساعات 24 الماضية، وأوضح أن الغارات استهدفت الأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وعمران وعب، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أصابت ضربات روسية جسرا مهما في العاصمة الأوكرانية هو الجسر الشمال بعد يومين على استهداف جسر الجنوب، على ما أعلن رئيس بلدية كييف وفق وكالة فرانس بريس. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم أن طائرات مسيرة تابعة لها ضربت الليلة الماضية جسرا في كييف ومركزا لوجستيا في مقاطعة كييف يستخدمان لمصلحة الجيش الأوكراني. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل ليتحول خلال الليل إلى غائم جزئيا وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 30 درجة فوق الجبال من 12 إلى 23 في الداخل من 14 إلى 27 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نشطة تتراوح سرعتها بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض خالد محمد خالد بحاجة إلى دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-045-201. إذن المريض خالد محمد خالد بحاجة إلى دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76-045-201. لبوا وبارك الله بكم.

0: المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
3: شاشات العاب ووقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. انفجارات ضخمة متتالية وقوية في المنصور وارتجاجات في سور. جلسة مشتركة للجان بدعوة من الرئيس نبيه بري الثلاثاء المقبل. تجمع العمال والمستخدمين في لبنان دعا إلى تصحيح الأجور. نقيب أصحاب محطات المحروقات، قرار الرئيس ترامب سيخفف الضغط على الطلب في الأسواق الدولية وستتراجع أسعار النفط والمحروقات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى وربما بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في غزة وسط استمرار عمليات النسف في حي التفاح. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه مواطنين وصحفيين في نابلس بالضفة الغربية. الصحة العالمية تندد بتأخر دخول المساعدات إلى غزة. قوات الحكومية اليمنية تصدينا لهجمات ميليشيا الحوثي على عدة جبهات لمدينة تعز. إصابة جسر رئيس ثاني في العاصمة الأوكرانية بضربة روسية. وزارة الدفاع الروسية تعرض مركز لوجستي للاستهداف في مقاطعة كييف. غرفة التحكم المروري يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفادياً للانزلاقات والاصطدامات. أخيراً طقس المتوقع نهاية الأسبوع يستقر تدريجاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: حكي مفيد.

حكاية من كلبات بحلقته 11. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، متابعي إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، هم تسمعونا على 91.1 91.3 و91.5 ميجاهرتز أف أم، كما وأنه فيكم تشوفونا على اليوتيوب على نداء المعرفة راديو. برحب فيكم، أنا روبا عم بحكيكم من وراء الميكروفون، وعم بيرافقوني زملائي مجد ولما كمان على الهندسة الصوتية. حكاية من كل بيت بالحلقة 11 مثل ما خبرتكن تحت عنوان بنفس المطرح.

بتمنى تكونوا كتير بخير وبتمنى تكونوا كتير مبسوطين بالأجواء الأول من شهر أكتوبر. هيدا الأجواء الخريفية الحلوة المنعشة يلي كلنا مننطرها من سنة لسنة. فعلا الطقس اليوم الجو ببيروت كان رائع، يعني كتير من الناس ما قدروا أنه يبقوا ببيوتهم، لا بل حملوا حالهم ونزلوا دغري على البحر لحتى يعيشوا الأجواء الرائعة. تحية كتير كبيرة لكافة متابعي هالبرنامج، برنامجكم حكاية من كل بيت. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا، من بيروت، من كافة المناطق اللبنانية، وحتى كمان من خارج لبنان. موضوعنا اليوم كتير بيتطابق مع طقس وجو اليوم. خبروني على اليوتيوب بالكومنت بوكس انتو من وين عم بتتابعونا، وخبروني كيفكن اليوم. اول شي بحب اطمن عنكن اكيد، وخبروني كيف عم بتلاقوا برنامج حكاية من كل بيت. كمان اليوم بالحلقة 11 رح نحكي عن موضوع حلو كتير، وكل واحد فينا له حكاية معه. يعني الحكاية اللي رح نحكيها اكيد حتمس كتير من الناس، كتير من الاشخاص، مش بالضرورة يكونوا كبار بالعمر يعني أبدا. فالمواضيع اللي نحن عم نحكيها هي مواضيع عائلية بامتياز. جمعوا حالكم، يلا جهزوا القعدة، حضروا فنجان القهوة. في ناس هلأ يمكن على الأرجيلة بعد الظهر بالويك أند بالرواق، أهلا وسهلا فيكم. يلا نحن وإنتوا نروق بالنا بنهاية هالأسبوع.

اليوم حلقتنا بالإجمال تحت عنوان كتير كبير واللي هو الحنين. وينك يا حنين؟ ما بعرف إذا عم بتتابعينا. حنين عادة بتتابعنا من جدة. هيدا الحنين أو هيدا المشاعر الغالية الحلوة اللي بتكون عنا إياها عادة لأماكن، لأشخاص، لروائح، للحظات قديمة، يمكن هي لحظات بسيطة ما بتنتسى ولكن بتترك بقلوبنا وقع كتير كبير، وبتترك بقلوبنا مكانة كتير كبيرة كمان. فبهالجو الدافئ لابد انه انا وانتو نحكي عن الذكريات الحلوة بحياتنا، نرجع لها لو شوي لانه اكيد بتعطينا كتير اندفاع بالحياة وبتعطينا دافع كتير كبير انه نحنا نكمل لو حتى بخطوات بسيطة. يعني اليوم ما رح أحكيكن عن الطرقات اللي ضيعتنا، ما رح أحكيكن عن الناس اللي خذلونا، ما رح أحكيكن عن الغربة، ما رح بكيكن. اليوم بوعدكن أنا اليوم مش رح نبكي، اليوم رح نحكي عن مطرح واحد ولكن أخذ قلبنا كله. واليوم عنوان حلقتنا هو بنفس المطرح. شو هو هيدا المطرح؟ خليكن معنا شوي ومنعرف.

بين أسراب الحنين وبين الشوق وبين المشاعر بالحياة أحياناً كتير منتخبط ومنروح يمين وشمال وما منعرف نحن وين بدنا نستقر وين بدنا نهدأ. ولكن أنا بقلكن دايماً بالحياة وبالبيت، بما أنه نحن برنامج حكاية من كل بيت، دايماً بالبيت في هذا المطرح الصغير، في هيدا الكنباية المفضلة، في الزاوية الحلوة كتير اللي صعب انه شخص يتخلى عنها، في عتبة باب إلى ريحة معينة بتذكرنا بتفاصيل معينة، في شباك قديم صعب انه نحن نغيره وانه نبدله بأي شيء مودرن وجديد، في كرسي مهترة حيوقة ولكن مهترة بذكريات حلوة، في مطرح واحد إذا رجعنا له بنرجع منحس بطفولتنا، منرجع منحس إنه نحن صغار، منرجع منسمع صدى ضحكاتنا، صدى أصواتنا، صدى أصوات الأشخاص اللي منحبهم، وأحياناً قد نحس بدموعنا، دموع الفرح أو دموع الحنين أو أحياناً دموع الحزن يلي نشفت على الحيطان. حيطان البيت هي مش بس من طين، لا بل بالنسبة لإلي هي من ذكريات. اليوم بدنا نحكي عن نفس هيدا المطرح أنا وإنتو، هيديك الزاوية يلي مثل ما بيقولوا تعرفنا أكتر ما نحنا منعرف حالنا، هيديك الزاوية ببيت ستنا ببيت جدنا ببيتنا يلي خبت أسرارنا وأسرار طفولتنا وكتبنا على زواياها أسماءنا ورسمنا على حجارنا على حجارها صورنا. وهيدا الزاوية ما بعرف إذا لهلأ بعدها وإذا بعدها كمان ناطرتنا، فخلوني أسألكن هون سؤال وأنتوا تتأملوا وتتفكروا فيه بهالطقس الحلو والجو الرايق والرائع. هل البيت هو بس الحيطان؟ هل البيت هو بس المنطقة يلي نحنا ساكنين فيها؟ ولا البيت هو المكان يلي هو ساكن فينا؟ خبروني بالتعليقات.

يا أهلا وسهلا بكافة متابعينا على اليوتيوب. أماني بتقول نورتي يا حلوة، أهلا وسهلا ناطرين يا عين نيالي نيالي، شكرا يا أماني. كمان بتقول حلوة أجواء الأول من أكتوبر مع دفع صوتك، شكرا لك يا أماني. وأنا بقولك أنه أنا عن جد بعزك وبحبك كتير. الحاج شفيق بقلنا الرواء أجمل معك، يلا خلينا نروق مع بعض بهيدي الحلقة. مالك صباغ بقلنا الله يقويكي على هالبرنامج الحلو، يا أهلا وسهلا فيك يا مالك. أحمد برجاوي بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. نادرة بتقول أهلا وسهلا بفينا، شكرا يا نادرة وبكل أسرة نداء المعرفة الحبيبة ومستمعيها. صحيح الأجواء كتير حلوة، الله يسهل أمور المسلمين جميعا. يا أهلا وسهلا فيك يا نادرة، وأهلا وسهلا بكافة المتابعين. جمعوا بعض، بعتوا اللينك لبعض، عادوا حاليا مع بعض لحتى أنا وياكم نسلطن بهيدا الفترة وببرنامج حكاية من كل بيت، ونحكي عن دفى الذكريات يلي منحبها.

بعد ما وصلنا لهالمرحلة يا مجد روق لنوصل شوي لديسمبر لنوصل لكانون الثاني بعدين منحط هالأنشودة بعد بكير كتير على الشتوية يعني نص نص. سؤال الحلقة لألكن بيقول هل بتتذكروا المكان القديم ببيتكن انتو محل ما تركتوا ذكرياتكن وأحلامكن وبقى ذكرى عندكن رغم انه انتو غادرتوا؟ بطبيعة الحال يعني حياة الإنسان أكيد مبنية على التغير ويمكن البيت اللي ولدنا فيه بالغالب مش هو يلي رح نبقى فيه، في ظروف بتتغير، في حياة بتتغير، في ظروف معيشية كمان قد تتغير كتير من الأمور. فأنتوا قولوا لي المكان اللي أنتوا تركتوه هل تركن؟ المكان أو شي مكان أنتوا زرتوه مثلا هل هو تركن؟ ولا بقى ذكرى جميلة عندكم؟ هلأ في ناس بالحياة بعرفهم مثلا حتى لو تركوا بيتهم القديم بيبقوا من فترة لفترة إذا عندهم مشوار على المنطقة بيمرقوا حد البيت القديم بيطلعوا وبيصفنوا وبيطلعوا بعيون شوق وحنين لهيدا البيت أو لهيدا الزاوية أو لهيدا المنطقة لأنه قضوا أيام حلوة فيها ولأنه لهم ذكريات فيها. هلا هيدا باللغة بيقولوا له البكاء على الأطلال أو إذا بدكن هيك الوقوف على الأطلال، يعني أنه أنا عندي ذكريات معينة بمكان معين ووقفت تأملت يمكن وقت طويل ومن بعدها رجعت فليت. بس هلا هيدا المكان بيترك قلبكن؟ خبرونا بالكومنتس.

0: لنكون كلنا متفقين وانتو يمكن تتفقوا معي انه كل شيء بهالدنيا رايح. البلاط، العفش، الصوفيات، الهندسة اللي نحن بنختارها، الألوان اللي نحن بنختارها، قد بأي لحظة كلياتها تروح. ولكن شو اللي حيبقى معنا؟ يلي حيبقى معنا هي الذكريات يلي نحن بننقلها معنا من جيل لجيل، من ولد لولد، من عيلة لعيلة، ومن بيت لبيت. فدايما بالبيت في هيدا هيدك يعني المطرح العزيز على قلبنا، لمهما كبرنا ومهما غبنا ومهما سافرنا ومهما بيعدنا، ما في شيء بملع عيننا إلا هيدا الزاوية أو هيدا المطرح يلي نحن مننتمي لإله. يمكن الشباك يلي كنا نطل عليه لننطر أهلاتنا، أو ننطر ناس بيعزوا علينا، أو ننطر حدا راجع من السفر من أحبابنا ومن أقربائنا. يمكن الدرج يلي نصه كان حديد ونصه كان طين، بس على هيدا الدرج نحن بنينا أحلامنا وبنينا ذكرياتنا خطوة بخطوة. يمكن الطاولة المهرية يلي أنت أو أنا أو أي حدا عم يسمعنا كتب عليها أول حرف من حروف اسمه. الأيام بتكبر ومنكبر نحن معه، منترك البيوت ومنركض ورا الأشغال، وكتير مننهمك بالعمل ورا الحلم ورا المستقبل ورا الشهادات ورا مشاغل الحياة. ولكن بدنا نكون متأكدين انه ما في شيء رح يشبه ذكريات طفولتنا. في بوصلة صغيرة بتبقى بقلبنا وبتبقى فينا دايما بتدلنا على نفس المطرح، لانه نحن قلبنا بعده بنفس المطرح.
1: بعد عبالي ايام زمان، بعد عبالي ايام زمان،
0: ايام زمان. يمكن على فكرة هيدا المطرح ما يكون كتير من زمان، فانتو خبروني شو هو هيدا المطرح. ماجد، شو هو هالمطرح اللي بيعنيك؟ مكان بالبيت مثلا قول تتذكره من شي 30 سنة، 10 سنين، 20 سنة، انت وعمرك 5 سنين مثلا، ما بعرف، يلا فكر وخبرنا. بتذكر لما كانت العيلة كلها تجتمع يمكن على وقت واحد وعلى مائدة واحدة على طاولة واحدة، صح؟ نحن دايما منشدد على هيدي النقطة. مستمعينا، أهلا وسهلا بكافة اللي عم يكتبوا لنا كومنتس على اليوتيوب. في عنا حمزة، وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا. الحاج شفيق، أستاذ شفيق بقلنا البيت هو العلاقة الطيبة والإيمان والأهل الطيبين ورياحة الأعصاب. في أوراغان كاتب لنا البرنامج كتير حلو، أهلا وسهلا، شكلك أو شكلك أول مرة بتتابعينا. نادرة بتقول البيت هو الأمان والذكريات الحلوة. بتقول بكفي ما كان في مسؤولية، كان الأهل هن مسؤولين. صح، على فكرة المسؤولية لما توقع على عاتق الأهل كتير بيكون هيك تقلة وحملة كتير كبير. حمزة بيقول الذكرى بتكون أحلى مع الأشخاص يلي بقلب البيت. صح، كرمال هيك بتشوفوا يمكن ناس من لنقول طبقة اجتماعية يعني غنية، عندهم بيت والبيت مؤلف من عدة غرف وكل واحد مرتاح على وضعه، ولكن الأواصر العائلية والروابط عندهم ضعيفة جدا لأنه كل واحد بأوضة. يمكن ما بعرف لما يكون البيت صغير فهيدا الشيء بيبني علاقات أحلى، هيدا الشيء بيعمل البيت أدفى، بيخليه مليان بالحنين أكتر. ما بعرف شو علاقة يعني هيدا الأمر أو كبر البيت بحجم الذكريات. المهم خليكن معي بعد شوي لحتى خبركن حكاية اليوم بعنوان كرسي الذكريات.

ببيت قديم كتير يحكى إنه كان في كرسي قش عتيق قاعد بزاوية الصالون. هيدا الكرسي ما كان أبداً مجرد قطعة أثاث عادية، كان وكأنه الشاهد الصامت على كل تفاصيل العيلة. عليه قعد الجد، وعليه ربى الأب، وعليها قعدت سارة لما كانت صبية عم تحلم بيوم تبني أحلامها وحياتها الخاصة. سارة كانت دايما تحس إنه هالبيت ضيق عليها وعلى أحلامها. كانت دايما تقول أنا طموحي أبعد بكتير من هالبيت، من هالضيعة ومن هالمطرح. وكانت تحب تقعد على هيديك الكرسي وتتأمل الباب، عم تنطر اللحظة اللي تسافر فيها وتبني مستقبلها. ومرقت الأيام وفعلا سارة كبرت ودرست وتخرجت وسافرت وفتحت عيونها على مدينة جديدة وضجيج جديد، ناس جديدة، لغة جديدة، لهجة جديدة، وحياة تانية كليا. صارت سارة تملك البيت يلي هي بتتمنه والشغل يلي هي حبته. بس بيوم من الأيام بعد سنين كتير طويلة من التعب والغربة رجعت سارة تزور بيت أهلها. فاتت على البيت ولكن لقيت أنه في كتير أشياء تغيرت. الصور القديمة انشالت والحيطان تغيرت. بس لما قربت من زاوية الصالون لقيت كرسي القش بعده هو نفسه، قعدت عليه وغرقت بدموعها. وقتها فهمت انه المكان ما تغير ولكن هي اللي تغيرت، وانه هيدا المطرح وهيدا الكرسي القش المهتري رغم بساطته هو المكان الوحيد يلي ما طلب منها تثبت مين هي. سارة البنت الصغيرة يلي كانت ما تعرف هموم الدنيا، بس لما قعدت على هالكرسي رجعت طفولتها ورجعت تذكرت هي مين. وهون في كذا حدا منكن بيشبه سارة. أحيانا نحنا منترك بيوتنا منفكر إنه السعادة بتبلش لما نطلع منها، بينما السعادة الحقيقية هي بتكون أحيانا مخباية بزاوية من الزوايا، وأحيانا بهيد الزاوية يلي نحنا هربنا منها بالذات. هيدا المطرح اللي شافنا نحنا وعم نبكي أو نحنا وعم نضحك أو نحنا وعم نخطي خطوتنا الأولى بهيدا الدنيا. فخبروني كم سارة في معنا هلأ؟

بتعرفوا شو الغريب؟ الغريب بالموضوع انه نحن منكبر ولكن الاماكن بتبقى ساكنة فينا وبتاخد محل بقلبنا وبتاخد مكان كمان بدماغنا، وصعب انه نحن ننسى، وصعب هالنفس المطرح انه يطلع منا. ليش؟ لانه هيدا المكان حمل ذكرياتنا، حمل خطواتنا الاولى، حمل كلماتنا الاولى، حمل سعادتنا الاولى. ودايما الامور الاولى بالحياة او التجارب الاولى صعب انه نحن ننساها، صعب انه لو مهما مرق عليها من السنين نحن ننسى قديش كنا مبسوطين فيها وقديش كنا سعيدين. مستمعينا الكرام، في كتير ذكريات وفي كتير لحظات حلوة بالحياة، إذا أنتو أدركتوا قديش هي مهمة حياتكم بتحلو كتير، وإذا أنتو عرفتوا وأيقنتوا أنه هيدي اللحظات الصغيرة هي اللي بتعمل سعادة الحياة، رح ترتاحوا كتير وحتكون حكايتكم بهيدا البيت مليئة بالطمأنينة والأمان والسرور يلي أغلب الناس هلأ عم بتفتش عليه واللي ضايع منه.

بذكركم مستمعينا ومتابعينا الكرام انه فيكم تشاركونا بارائكم وتعليقكم على الكومنت او على الكومنت بوكس كمان على اليوتيوب, وتشاركونا كمان على 01 66 76 02. في عنا مشتركين على اليوتيوب, اهلا وسهلا فيكم نورتونا. الأستاذ شفيق بيقول طبعا المكان محفوظ بالذاكرة وكل يوم أنا بكون بالمنطقة, وأنا مثل ما بيقولوا بشهد على هذا الشيء. يعني الأستاذ شفيق أحيانا لما يكون عنده مشوار بيمرق من محل بيته, لو ما هو طريقه بس لأنه بده يمرق من محل البيت القديم يلي ولد فيه وترعرع فيه, بس لأنه هيك بيعني. وفعلا أنا بفهمه. فاطمة زين, يا أهلا وسهلا بفاطمة. هلو. دينا العمري بتقول وعليكم السلام. أكيد أنا كتير بحب بيت عمتي, هي باعته ولكن أنا حتى هالوقت بروح وبتطلع على البناية وبتذكر كل لحظة قضيتها هناك. بس خلينا أرجع عدلكم السؤال كرمال الناس اللي عملوا جوينينج هلأ لليوتيوب. السؤال هو هل بتتذكروا المكان القديم بالبيت, محل ما تركتوا ذكرياتكم وأحلامكم, وهيدا المكان بقى ذكرى كتير حلوة رغم انه انتو غادرتوه؟ خبرونا عن هالمكان اللي انتو بتحنوله دايما. حنين سألت عنك باول الحلقة. حنين على فكرة اسمك هو موضوع الحلقة. الحنين للمطارح, الحنين للأماكن. بتقول حنين طبخة او اكلة وحدة كفيلة ترجعنا لايام المدرسة وقت ماما كانت تحضر الاكل. إذا منوقف على فاكت أنه قديش نحن منصير عم نشبه أهلنا لما نكبر عن جد. يعني أنا في مواقف بتصير معي كنت أحيانا علق علي أنه يي ماما وبابا ليه عم تعملوا هيك, ليه كذا ليه كذا. دايما كنت أسأل ليش, هلا صرت أنا أعمل هيك من دون ما أسأل ليش. فهيك هيدا الحياة. عمر كروم بيقول وعليكم السلام. عمر كروم من طرابلس, يا أهلا وسهلا يا عمر. بيقول بيت أهل القديم هو من الذكريات الحلوة, وأخي يتزوج بالبيت حاليا. حلو أنه بيت العيلة يبقى, حلو أنه بيت العيلة تكمل فيه الذكريات لأقصى حد ما يروح, لأنه الذكريات ما بتنشرها بالمصاري أبدا. فيك ترجع تشتري أي بيت بدك إياه, والمادة بتروح وبتجي, بس الذكريات ابدا ما بترجع. في عنا مها كمان, اهلا وسهلا استاذ مها صباغ وعليكم السلام. بتقول في ذكريات كتير, بتذكر اشياء كنا نلعب على البرندة, ونتذكر الجيران الطيبين كمان. بتذكر او اوكي تمام. طيب ميرا عم بتقول عن شو عم تحكي يا ميرا؟ نحن عم نحكي عن المكان يلي نحن دايما منحنله. عم بسألكن شو هو هيدا المكان, خبروني عنه أكتر. مروان أهلا وسهلا بيقول حنين الماضي آخ. الحلو بالموضوع انه المستمعين عم بيعبروا عن مشاعرهم وعواطفهم بحكاية من كل بيت, يعني مثل كأنه تفريغ. بيقول الجيران القديمة أحلى ذكرى, كان في طيبة. لا تعليق. أما غادة بتقول أنا بروح على بيت أمي من الزاروب, بطل على البراندة ودموعي بينزلوا لأنه هالبيت محفور بقلبي. حنين بترجع بتقول بحن للشوارع وطريق المدرسة أكتر من أي بيت معين. ماجدة بوركت جهودك أنت كمان, يا أهلا وسهلا بكافة المستمعين والمتابعين. فعلا إذا بدنا نحكي كتير هيك عن الذكريات, في ذكريات لا نحن مننساها وما يعني لا نحن مننساها ولا هيدا الذكرى يمكن بتنسانا. الغريب بالموضوع انه الاماكن بتبقى ساكنة فينا بالرغم من انه نحن بتتغير ملامحنا, بالرغم من انه احيانا يمكن قد نصير شخص تاني بسبب ظروف الحياة وغيرها. بالنسبة لإلي السفر هو مش بس السفر انه الواحد يضب شنطه واغراضه وكلاكيشه وينتقل على بلد جديد او على محطة جديدة من الحياة او كذا. السفر الحقيقي هو لما نحنا نسافر كمان بالذكريات,
ببالنا وبذكرياتنا ونحن قاعدين بنفس البلد وبنفس المطرح، يمكن مع نفس الناس، بس في ناس غابوا عنا. منحب نسافر للماضي لنتذكر هالأيام الحلوة، للمطارح الحلوة وللريحة الحلوة. يمكن أحيانا في ناس حتى الريحة بتأثر عليهم، إنه ييه هيدا العطر أنا كنت حطه أنا لما كان عمري 5 سنين، ريحة هالأكلة أوه بتكون مارق على الدرج مثلا، بتطلع ريحة معينة، ريحة معينة. لنقول أنا بالنسبة لإلي هي ريحة تقلية البصل للأكلات لأنه بتذكر كانت ماما تطبخ بكير وتفيقنا دايما على ريحة تقلية البصل أو الكزبرة والثوم، لأنه بدها تجهز الأكلة وعندها أمور تانية تعملها خلال النهار. فهيدي الروايح أنا بمجرد ما أنا شمها خلص بحس بتذكر الطفولة. فاطمة زين بتقلي هاي مس لميزة عم بتابعوني، يا أهلا وسهلا فيكم، كتير منبسط فيكم إذا أنتوا تابعتوا كنتوا انتراكتف كمان. إذا بدي أرجع لفئة الأولاد، أحيانا كتير أولاد بيقولوا ييه إمتى بعد بدي خلص مدرسة، مش رح نخلص من هالمدرسة بقى كونه هلأ تلميسة حكتني. بدي أقولكم أنه المدرسة هي من أحلى مراحل الإنسان بالحياة. لما عم بتقول لا ما بعرف شو ذكرياتها مع المدرسة، بس أنا بالنسبة لقلي المدرسة مش الجامعة، الجامعة كانت كتير شي جدة يعني بالمدرسة كنا نعمل ترويقة، كنا نقعد مع بعض، كنا نلعب سوا، فكان هيدا الشي كتير هيك بيطبع بذاكرتي. وبعدين هول الأولاد بيكبروا وبيتمنوا أنه يرجعوا يعيشوا يوم بطفولتهم، لو يوم واحد، لو يرجعوا يشموا ريحة بتتعلق بطفولتهم ليوم واحد. أنتوا بتعرفوا أنه محلات الأنتيك اللي بتبيع أشياء قديمة بتبيعها بسعر غالي كتير، بألوف الدولارات. ليه؟ لأنه الذكريات غالية بكل اختصار.

يعني شو هالأنشودة عن جد على الوتر. هلأ لشوف بعد هالبارت اللي أنا حقوله إذا حتخبط كمان أنشودة تانية على الوتر يا مجد. بالحياة في معنا شنط كتير مليانة بتكون عادة, هيدا الشنط مليانة مش بس غراض, تكون مليانة ذكريات, منغير مدن منطير, منغير أشخاص منلتقي بأشخاص تانية, بتتغير ملامحنا منكبر, بس في شي جواتنا بيبقى مشدود لنفس المطرح. يمكن تمروا سنين وسنين وتتغير وجوه وأماكن, بس اللي انزرع بالمحبة بيبقى بالقلب ساكن.

0: لكن
1: يمكن الرجعة أحيانا هي شيء حلو بالحياة. الرجعة لورا بهيدي الأمور وبهيدي السيتويشن أكيد مش شرط أنه نحنا يمكن نرجع جسديا، يمكن نرجع بالحنين، يمكن نرجع بالدعاء بالذكرى الحلوة يلي بتزورنا فجأة بنص النهار بالأشخاص اللي بعزوا علينا وفارقوا هيدا الدنيا، ولكن نحنا بعدنا منتذكرهم ومنترحم عليهم. لما نحنا نتعب من عجقة هيدا الدنيا ومن الكد كل يوم ومن الركض بركض يلي فعلا صار ركض بركض، منحس انه بهيدا الدنيا في قلب رح يستقبلنا قبل الإيد. الأماكن بتتبدل والأحجار يمكن تدوب وتروح، بس بالغالب الأثر بيبقى، وحبنا لبيوتنا ومطارحنا القديمة هي الدليل أنه نحنا عشنا لحظات حلوة بصدق. تحية كتير كبيرة لكافة متابعينا. عمر بدني عم بيقول، عمر من السويد بيقول عن جد بحن للجيران بالأخص صديقي عبد الرحمن فخرو. ما بعرف إذا الأستاذ عبد الرحمن هلأ عم يحضرنا وقد ينبسط بالكومنت تبعيتك. أماني بتقول المطبخ والأكل، حاليا أنا عم بستعيد عم تستعيد هيدي الذكريات وعم نتغدى على الأرض مستمتعين بالبرنامج. ما بعرف إذا مذكرين بأيام زمان ما كانوا يستعملوا طاولات وكراسة كتير، كانوا العيال يقعدوا في مثل هيك صدر كتير كبير يحطوه من ألمنيوم أو من نحاس، يحطوا عليه لصحون ويقعدوا يأكلوا. أنا كنت أكل فيه عن تيتا فما بتذكروا أو فما بنساسري مش ما بتذكروا. أو الطبلية كمان، طبلية الأكل. جنان بتقول أحلى أيام هي بالبيت لما كنا سوا، ما بيروح من بالي بس اتذكر ببكي. أنا بعرف قديش جنان كتير شخص حساس. نسرين شهاب أهلا وسهلا فيك يا نسرين، بتقول كلام جميل عن جد. هيدا الكلام كتير حلو مؤثر. ماجدة بتقول الحنين هيدا ذكرني ببابا رحمه الله. ميرا أهلا وسهلا فيك. لينا بتقول أهلا وسهلا فيك طنط لينا، بتقول منتذكر ذكرياتنا ببيتنا القديم بس الجيرة اختلفت. هيدي هي، تتغير وجوه وأماكن والإنسان كتير بيقلب مطارح، بس عن جد اللي انزرع بالمحبة بيبقى، هيدا اللي هو بيبقى.

في فادية بتخبرنا أنه الذكريات والحنين علقانة بعدها فيها، بتتذكر ذكرياتها ببيت التيتا لما كان عمرها 4 سنين، بعدها لهلا بتغمد عيونها وبتحاول أنه تتخيل هيدا المكان وهيدا الذكريات. كمان في عنا مباركة وتحية لثريا بيضون لأنه اليوم رح تلبس الحجاب. ألف مبارك يا ثريا حبيبتي، الله يثبتك على الطاعات. في عنا كمان تحياتنا لكافة المستمعين والمتابعين على صفحتنا. أعزائي المستمعين، يمكن بعد كل هالحكي نكتشف أنه الأماكن هي مش مجرد جدران، هي حكاياتنا المعلقة وطفولتنا المخباية وأماننا يلي ما بينشرها بمصاري. فإذا بعد عندك هيدا المطرح القديم يلي أنت دايما بتحنله بنفس الزاوية وبنفس المطرح، وهيدا المحل شهد ضحكتك وبكواتك ودمعاتك، تذكر دايما أنه مهما طال الطريق ومهما طالت المشاكل والمشاغل، في بيوت دايما حتستقبلك بحب وبنفس المطرح. بلتقي فيكن الأسبوع الجاي إن شاء الله بموضوع جديد بيشبه بيتكن، بيشبه ذكرياتكن، ويمكن يشبه دمعة نزلت من عيونكن، ويمكن تشبهكن أنتو كمان. فإلى أنه نلتقي بالأسبوع القادم إن شاء الله، خليكن قريبين من جذوركن ومن ذكرياتكن الحلوة، وتأكدوا أنه مهما بعدت فيكن الدنيا في حنين دايما بيرجعكن لنفس المطرح. بترككن هلأ محاطين بالدفء ومتشوقين لكل زاوية أو زوايا تركت فيكن أثر، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ، منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار.

611-66-76-01 00961-3-313-922

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. انفجارات ضخمة متتالية وقوية في المنصور وارتجاجات في سور. جلسة مشتركة للجان بدعوة من الرئيس نبيه بري الثلاثاء المقبل. تجمع العمال والمستخدمين في لبنان دعا إلى تصحيح الأجور. نقيب أصحاب محطات المحروقات، قرار الرئيس ترامب سيخفف الضغط على الطلب في الأسواق الدولية وستتراجع أسعار النفط والمحروقات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى وربما بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في غزة وسط استمرار عمليات النسف في حي التفاح. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه مواطنين وصحفيين في نابلس بالضفة الغربية. الصحة العالمية تندد بتأخر دخول المساعدات إلى غزة. قوات الحكومية اليمنية تصدينا لهجمات ميليشيا الحوثي على عدة جبهات لمدينة تعز. إصابة جسر الرئيس ثاني في العاصمة الأوكرانية بضربة روسية. وزارة الدفاع الروسية تعرض مركز لوجستي للاستهداف في مقاطعة كييف. غرفة التحكم المروري يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار تفادياً للانزلاقات والاصطدامات. أخيراً طقس المتوقع نهاية الأسبوع يستقر تدريجاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

البشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

هم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: كل شيء من العالم اللطيف والكثير ما كان شيئا موجودا قبل أن يخلق الله، إنما وجد بعد أن خلقه الله. هذه العقيدة هي عقيدة التوحيد التي جاء بها القرآن: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها هذا الذي قاله سيدنا أحمد الرفاعي، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وهذا الذي أشرعه علماء أهل السنة في الشرق والغرب،

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

الله يرحمه الله يرحمه. سنرحل يوما بدون رفيق فرادى، سنمضي بذاك الطريق، ومنا سعيد هني رضي، ومنا على ما دهاه شفيق.

سنرحل يوما بدون وداع، ويفترق الحي بعد اجتماع، وليس بباق قوي شجاع، فكيف سيبقى الضعيف الرقيق، ضعيف الرقيق.

سنرحل يوما بدون رفيق فرادى سنمضي بذاك الطريق فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق تفوت على الكل هذه الحياة وكل أخي يتمنى النجاة وبعض تقيده الحسرات وبعض من القيد حر طليق.

0: الماضي ومنا علامة ذهاب شفيق سنرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر بضم رحيل قريب أغثني إلهي إلهي فإني غريب
1: نرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر خضم

سنرحل يوما بدون رفيق، سنرحل يوما بدون وداع، ويبكي الحبيب فراق حبيبه.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافي وسي فود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافي وسي فود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي، سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محلة كل هون.
4: ما تعتل

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤاله. نحن نؤمن بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به، وهو صادق في كل ما يخبر به، فإن عذاب القبر يحصل لقسم من الناس، ونعيم القبر يكون أيضا لقسم من الناس، والسؤال خاص بهذه الأمة المحمدية صلى الله على نبينا وسلم. قال الله تعالى، وهذا في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، أي هؤلاء الذين هم أتباع فرعون الذين كفروا، مرة أول النهار هيدا الغدو، ومرة آخر النهار وهو وقت العصر وهيدا العشي. ويوم تقوم الساعة، يعني هذا العرض كان قبل قيام الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا لابد أن يكون هذا حصل في فترة يقال لها حياة البرزخ، نحن نؤمن بها، وهي من قبض الروح إلى البعث. وعذاب القبر لا شك هذا فيه نص على ذلك، كما نقل عكرمة ومحمد بن كعب وغيرهما، وهذا أيضا مأخوذ من نصوص أخرى، منها وقال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شو المراد هنا بذكري؟ أي عن الإيمان. من أعرض عن الإيمان فله معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى عن طريق النجاة، يعني لا يرى طريقا ينجو من عذاب الله، نسأل الله السلامة. فهذا فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بعذاب القبر، ورواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابن حبان والطبراني من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والبيهقي من طريق أبي هريرة وطريق أبي سعيد الخدري، وغيرهم كثير ينقل هذا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكفار الذين ماتوا على غير الإسلام، وأما عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبة فهم صنفان: صنف يعفيهم الله من عذاب القبر، الله يعفو عنا ويسامحنا، يعني لا يصيبهم عذاب القبر، وصنف يعذبهم، يعني يعذبهم الله في القبر ثم ينقطع عنهم هذا العذاب ويؤخر لهم بقية عذابهم إلى الآخرة. لكن قد يعفو الله تبارك وتعالى عن بعض العصاة يوم القيامة، لذلك نحن منقول من عذب في القبر ليس شرطا أن يعذب يوم القيامة، أي من عصاة المسلمين. فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. هون ثبت لهما العذاب في القبر، هاي دليل أن العصاة يعذب بعضهم في القبر. وما يعذبان في كبير إثم، يعني بنظر بعض الناس، بحسب ما يتوهم بعض الناس أنه هذه منا معصية كبيرة، قال: بلى، أما في الحقيقة فإنهما يعذبان في ذنب كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. الله يجيرنا يا أحباب، هذا اللسان بيؤدي إلى المهالك، لذلك انتبهوا، هذه النميمة هي نقل الكلام بين اثنين للإفساد بينهما. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، يعني كان لا يتنزه من البول، كان لما
يبول يضمخ يلوث بدنه بالبول، وهيدي معصية من الكبائر. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، ثم دعا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعسيب رطب يعني غصن نخل أخضر، شو عمل فيه؟ شقه اثنين يعني أصمان، فغرس على هذا واحدا من جهة رأس الميت وعلى هذا واحدا كمان من جهة رأس الميت، ثم قال لعله يخفف عنهما، يعني لعله يخفف عنه عذاب القبر هذا الإنسان وهذا الإنسان، يعني ما دام هذان الشقان رطبين، لأنه في رواية تانية رواها البخاري فيه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقالوا العلماء إذا كان هيدا فائدة الجريد الرطب فكيف لك أن تلاوة القرآن؟ فتلاوة القرآن على أمواتنا المسلمين تنفع الميت بإذن الله، المسلم اللي مات سبقنا نقرأ له القرآن هذا نفع عظيم. وجاء في ابن حبان ياسين ثلث القرآن اقرؤوها على موتاكم، صححه الحافظ ابن حبان، لو كان مختلف في تصحيحه إلا أن ضعفه يعمل به في فضائل الأعمال. واعلم أنه ثبت في الأخبار الصحيحة، هذه مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفة على الصحابة، عود الروح إلى الجسد في القبر، لما يدفن الإنسان ترجع له الروح، ترجع الروح إلى الجسد، كحديث البراء بن عازب، هذا حديث طويل فيه عن عذاب القبر وعود الروح وأشياء أخرى، الذي رواه الحاكم والبيهقي وأبو عوانة وصححه غير واحد. شو بقلبه هذا الحديث؟ فيه أنه يعاد الروح إلى جسد الميت. كمان حديث آخر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا، هون أخيه ما شرط يكون خيك من أمك وأبوك، أي إنسان مسلم كنت بتعرفه مررت عليه فسلمت عليه يسمعك ويرد عليك السلام، لكن نحن بالعادة لا نسمع، أخفى الله عنا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، رواه ابن عبد البر في التمهيد. هذا كمان نقل المناوي في فيض القدير عن الحافظ العراقي، كمان رواه الحافظ عبد الحق الإشبيلي وصححه، وعنده كتاب اسمه العاقبة يذكره. فيستلزم ذلك رجوع الروح إلى البدن كله، هذا ظاهر الأحاديث يا أحباب، أنه بيرجع الروح إلى البدن إما كله أو إلى بعضه، يعني هذا اختلف فيها العلماء، ولكن يسمع ويرى ويتكلم ويعود إليه العقل كما سيأتي. فيستلزم ذلك رجوع الروح إلى البدن كله، وذلك ظاهر الحديث أو إلى بعضه. يتأكد هذا في حق الأنبياء أكثر، فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كما يقول الشيخ رحمه الله، فإنه ورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذه الصلاة من صلاة تكليفية، خلص بخروج الدنيا، بالخروج من الدنيا خلص انتهى يا أحباب التكليف، بالقبر يتلذذون بهذا، ويكون توضأ الأنبياء وضوءا واحدا يصلون به في قبورهم. صححه الحافظ البيهقي عنده في جزء حياة الأنبياء، وأقره الحافظ هذا ابن حجر العسقلاني، وحكم عليه أنه قوي الإسناد بفتح الباري. كمان ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ليلة الإسراء بقبر موسى وهو قائم يصلي فيه، هيك ورد في الحديث، هذا بدل أيضا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وروى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه اللي حاملينه دفنوه، بعد ما يمشوا
وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. يعني هذا إنسان رجع له شو السمع ورجع له الإدراك حتى والعقل. إذا انصرفوا أتاه ملكان منكر ونكير. ما منقول أنكر ونكير، منكر ونكير. فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي لا يكون حاضرا عنده، إنما هذا للمعهود بالذهن، يعني من تعرفه. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهون المقصود بالمؤمن الكامل، يعني اللي أدى الواجبات واجتنب المحرمات التقي، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. لكن انتبهوا يا أحباب، هون حتى يشوف فضل الإسلام، يعني هو كان يعرفها في الدنيا، أما هلأ بيشوفها عيانا كما كان يعرف في الدنيا معرفة قلبية، الآن يراها بالعين. لو ما كنت على الإسلام كنت فت على النار، هذا معنى يرى المقعدين. وأما الكافر، هذا حديث النبي، وأما الكافر أو المنافق، هون شك الراوي، وش النبي قال هيك، يعني شك، قال النبي هذه الكلمة أم هذه الكلمة. على كل إن المنافق بالإيمان هو كافر. فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، يعني قالوا كذاب قال كذاب، قالوا شاعر قال شاعر. فيقال، يعني يقال له لا دريت ولا تليت، هذه عبارة معناها للتأكيد، إهانة لأله، أنت لا علمت، لا دريت ولا تليت، هذه عبارة بيقولوها العرب من باب بيكرروا الكلمة بعدة ألفاظ لها نفس المعنى للتأكيد. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه. ورد يا أحباب أنه هالضربة لو ضرب بها الجبل لن دك، هذه المطرقة بترؤوف فيها بين أذنيه هنا. فيصيح صيحة يسمعها من يليه، كل من حوله يسمع إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن، الله حجب عنا يا أحباب هذه الصيحة وأمثالها. ليه؟ وإلا لو كانوا بيشوفوا كل شيء بيصير بالقبور لما دفنوا موتاهم، لما تدافن الناس، يعني كانوا الناس ما دفنوا بعض. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، يعني الملكان اللي هن بيمتحنوا الإنسان بالقبر، منكر ونكير. هون يا أحباب قال بعض العلماء في مجموعة من الملائكة اسمه منكر، ومجموعة من الملائكة اسمه النكير، بيروح واحد من هون وواحد من هون وبيسأل الإنسان في هذا القبر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله، يعني عند السؤال بيرجع لنا العقل؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم كهيئتكم اليوم، يعني بيكون الجواب جسد والروح مع بعض. قال عمر فبفيه الحجر، يعني سكت وانقطع عن الكلام كأنه الواحد في تمه حجرة ما بقى يتكلم، لأنه هون هو كان رضي الله عنه بعده لا يعرف هذه المسألة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان، كمان هون شك الراوي، النبي قال الميت ولا قال كلمة الإنسان، أتاه ملكان أسودان أزرقان. سبحان الله يا أحباب، الأسود لحال والأزرق لحال مخيف في الظلمة، ولكن إذا اجتمعوا ممزوج هيدا أخوف. يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل، يعني يجيب الجواب لهما، ما كان يقول يعني قبل الموت في هذه الدنيا، هذا معنى الحديث. فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. لكن هن شو موكلين بالسؤال. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يفسح له في قبره يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا. هذا إن كان تقيا، هذا الذراع من المرفق إلى رؤوس الأصابع. وينور له في قبره وينور له فيه، فيقال له نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله، يعني بنام بلا قلق ولا وحشة. هذا المقصود. وهون يا أحباب العروس تطلق على الرجل وعلى المرأة، نحن بلبنان اعتدنا نقول للمرأة بس، للإمرأة. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، فإن كان منافقا، يعني أكيد ومثله الكافر الذي هو كافر معلن، أو إنسان ارتد نسأل الله العافية ومات على ذلك، قال لا أدري، هذا بيقول الكافر، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التئمي فتلتئم عليه، يعني بتضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، تتشابك، اللي على اليمين تجي على الشمال واللي على الشمال تجي على اليمين، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. الله يرحمنا يا أحباب، يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. والحديثان رواهما ابن حبان وصححهما، كمان غيره رووا هذه الأحاديث. ففي الأول منهما إثبات عود الروح إلى الجسد في القبر، فإذا تعود الروح إلى الجسد والإحساس. وفي الثاني إثبات استمرار الروح في القبر وإثبات النوم في القبر، وذلك ما لم يبلى الجسد. أما بعد بلا الجسد، وين بتروح الروح؟ تنتقل من القبر، إن كان تقيا بتروح إلى مكان في الجنة غير المكان الذي تدخله يوم القيامة، إن كان عاصيا روحه بتكون بين الأرض والسماء وبعض العصاة في السماء الأولى، إن كان كافرا روحه بتنزل إلى سجين في الأرض السابعة يعذب هناك، أجارنا الله تعالى. قال شيخنا رحمه الله: وهذا النعيم، أي في القبر، للمؤمن القوي، يعني الذي هو قلنا عنه التقي المؤمن الكامل، وهو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: الدنيا سجن المؤمن وسنته. نعم يا أحباب، قد ما كنت أنت منعم في الدنيا، هيدي الدنيا بالنسبة إلك سجن. حتى سيدنا سليمان ملك الدنيا لما فارق السجن. وسنته يعني دار الجوع، المجاعة، لأنه مهما كنت عم تأكل، نعيم الآخرة عند الله خير وأبقى، وحتى نعيم القبر خير من الدنيا وما فيها. فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة، حديث صحيح أخرجه ابن حبان، يعني المؤمن الكامل. قال شيخنا رحمه الله: ثم إذا بلي الجسد كله ولم يبق إلا عجب الذنب يكون روح المؤمن التقي في الجنة. هيدا عظم صغير بيكون قدر حبة خردل آخر الظهر، هذا ركب عليه الإنسان في بطن أمه لما كان جنينا صغير، يعني بعده ببطن أمه جنين، وهذا الذي أيضا يبقى فيركب عليه جسد الإنسان عند البعث يوم القيامة. يكون روح المؤمن التقي بعد بلا الجسد في الجنة، قلنا مكان خاص غير المكان اللي حيفوته بالآخرة. وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بعد بلا الجسد فيما بين السماء والأرض، وبعضهم في السماء الأولى. وتكون أرواح الكفار بعد بلا الجسد في سجين، وهو مكان في الأرض السفلى، هذا فوق جهنم،
هذا فوق جهنم في الأرض السابعة. وأما الشهداء، شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله، بمجرد نال الشهادة المسلم غفر له، وبمجرد هذا شهيد المعركة نال الشهادة فتصعد أرواحهم فورا إلى الجنة، أجساد لا تبلى في القبر، بتكون أرواحهم في جوف طير خضر تأكل من ثمار الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فتتنعم الأرواح بهذه الطريقة، ويصل أثر النعيم إلى الجسد في القبر. الله يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله والولاية. تنبيه، يستثنى من السؤال، يعني سؤال الملكين ما بيحصل لكل الناس، وهو قلنا خاص بهذه الأمة المحمدية، يعني بالماضي كان في عذاب بالقبر ونعيم بس ما كان في سؤال، أما نحن عنا سؤال وعنا عذاب ونعيم. النبي لا يسأل، والشهداء أي شهداء المعركة لا يسألون، وكذلك الطفل يعني الذي مات دون البلوغ فهذا لا يسأل. فإن قيل كيف يمكن سؤال عدد كثير من الأموات، يعني دفنوا في وقت واحد بعدة أماكن، كيف بدهم ينسألوا؟ فالجواب ما قال الحليمي رحمه الله: إن الأشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، مثل ما هلأ نحن معنا كل واحد منا رقيب وعتيد بسجل الحسنات والسيئات، كمان لما يطلع الإنسان من القبر يوم القيامة بيكونوا ناطرينه ملكان، كل واحد ناطرينه ملكان، سائق وشهيد، كمان منكر ونكير جماعة بجماعة. فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم كما قال الحليمي. يقول الشيخ رحمه الله: حكم منكر عذاب القبر، لأنه يا أحباب في ناس مثل حزب التحرير أنكروا عذاب القبر والعياذ بالله، وهذا تكذيب للدين، لأنه تواترت الأخبار أنه في عذاب بالقبر وأجمعت الأمة، وقلنا في آيات بتدل على ذلك، والنبي فسر آية منها بعذاب القبر. ويكفر منكر عذاب القبر، ليش؟ لأنه قلنا هذا فيه تكذيب للنصوص، لقول الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا أنكر، كذب أمرا معلوما من الدين بين المسلمين بالضرورة، بخلاف منكر سؤال القبر اللي هو للملكين منكر ونكير، فلا يكفر يعني إن غاب عنه، إلا أن يكون إنكاره على وجه العناد فإنه يكفر عندئذ. البعث، طيب حصلت هذه حياة البرزخ، متى يبدأ يوم القيامة؟ يبدأ من خروج الناس من القبور، فعندها يبدأ يوم القيامة، وهذا يسمى البعث. فما هو البعث ويجب علينا أن نؤمن به؟ البعث حق واقع يجب تصديقه. الله قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. احنا بدنا نؤمن ونصدق بالبعث بعد الموت، هذه حياة الآخرة لا انقطاع لها، وهو خروج الموتى من القبور، يعني اللي دفنوا بيطلعوا من القبور الله يعيدهم، بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب. الأجساد نوعان، في أجساد بيأكلها التراب وفي أجساد ما بيأكلها التراب، يعني الأنبياء لا يأكل أجسادهم التراب، كمان شهداء المعركة، وكذلك أيضا بعض الأولياء، وهذا لما صح في حديث أبي داود كما قلنا عن الأنبياء: لا تأكل أجساد الأنبياء هذه الأرض. وتواتر من مشاهدة الشهداء بعد سنين طويلة من دفنهم لم تأكل الأرض أجسادهم، حتى شهداء أحد وغير سبحان الله لم تأكل أجسادهم التراب. بعض الأولياء كمان لا تبلى أجسادهم، مش كل الأولياء، مثل هيدا أبي عمر
ابن الصلاح رحمه الله كان من المحدثين، بعد 700 سنة فتح قبره وجدوه كما هو رضي الله عنه وأرضاه. وأول من ينشق عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يوم القيامة. أما في الدنيا هل بينشق القبر وبيطلع منه الإنسان أحيانا؟ نعم، بعض الأولياء والأنبياء الله جمعهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من يفيق من الصعقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا قال؟ فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. يعني هل هو لما غشي عليه لما كان في طور سيناء فلا يخشى عليه عند هذه النفخة، أم أفاق قبلي، يعني غشي عليه بالصعقة لكن فاق قبلي؟ فالنبي قال لا ندري، لا يدري. ونحن شو منقول؟ كمان منقول لا ندري، أولى يعني نحن أننا لا ندري. وأما غير الأنبياء شو بيحصل؟ قال وأهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث. سبحان الله، لذلك الواحد منا إذا دفن في المدينة المنورة النبي كذلك يكونون معه، يحشرون معه. فالعلماء والأولياء كانوا يدعوا، حتى سيدنا عمر كان يقول اللهم اجعل وفاتي في بلدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا يا أحباب، بعد البعث ماذا يحصل؟ يحصل الحشر، والحشر حق كائن نصدق به، وهو أن يجمع منهن الناس والجن والبهائم بعد البعث، يخرجون من القبور إلى مكان، هذا المكان هو بلاد الشام كما جاء في الأحاديث الصحيحة، هي أرض المحشر والمنشر، هكذا جاء في الأحاديث. ويكون هذا الحشر على الأرض المبدلة، هذه الأرض يغير الله شكلها معالمها، وهي أرض مستوية ليس فيها جبال ولا وديان ولا كهوف، كالجلد المشدود، لا جبال فيها ولا وديان، أكبر وأوسع من أرضنا، توسع وأوسع من أرضنا هذه، بيضاء كالفضة. فالناس بعد البعث شو بيصير؟ ينقلون إلى ظلمة عند العرش، عند الصراط تحت العرش، فتبدل أوصاف هذه الأرض اللي هن خرجوا منها، ثم يعادون للحساب للحشر، هذا الذي يسمى الأرض المبدلة. ويكون الحشر يعني للناس على ثلاثة أحوال، قسم من الناس طاعمون كاسون راكبون على نوق رحائلها، هذا الرحل العرب بسموه على هذا السرج اللي بيحطوه من جلد وما فيه خشب، هذا يقال له راحلة، رحائلها هذه النوق من ذهب، وراكبوها منهن هم الأتقياء. وقسم، هذا القسم الثاني، حفاة عرات، لكن ما بينشغلوا بعورات بعضهم كما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها، وهم المسلمون من أهل الكبائر. وقسم ثالث يحشرون وهم يجرون على وجوههم، وهم الكفار بأنواعهم، الملحد، المنافق، المرتد، الكافر الأصلي، كلهم يحشرون على وجوههم. ونؤمن بالحساب، والحساب حق حاصل لا ريب، وهو عرض أعمال العباد عليهم، ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، يعني المؤمن والكافر يسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، وبيفهم المؤمن وبيفهم التقي شيء يسره، والكافر بيسمع شيء هو ينزعج منه ويقلق، أما العاصي يكون بين الحالين. ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، كلام الله لا شك ليس ككلامنا كما مر معنا، فيفهمون من كلام الله تبارك وتعالى السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها، لما فعلت ولما لم تفعل، لما قلت لما لم تقل، لما اعتقدت لما لم تعتقد، فيسر المؤمن التقي، الله يجعلنا منهم، ولا يسر الكافر لأنه لا حسنة له
في الآخرة. ليه؟ لأنه بيكون أطعم بها في الدنيا. بل يكاد يغشاه الموت، يعني من شدة الضيق يكاد يموت، لكن لا موت يوم القيامة. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يعني كلهم بيفهموا من كلام الله التوقيف على الأعمال. رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، يعني يحتج به في هذا. وهون كمان نؤمن يا أحباب بأخذ الكتاب، كل واحد بده ياخذ كتابه اللي كتبه الملكان رقيب وعتيد. فأما المؤمن بياخذ كتابه بيمينه، يا الله يجعلنا من أصحاب اليمين. فإن كان تقيا شو بيقول وشو بيصير معه؟ كما أخبر الله في سورة الحاقة يقول: هاء مقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الله يجعلنا منهم. أما الكافر بالله اللي كفر بمد إيده اليمين لياخد تغل في عنقه، فبياخد كتابه بشماله وراء ظهره إذلالا له، كما أخبر الله تعالى في القرآن يقول هذا الكافر: يا ليتني لم أوت كتابيه. يقول هذا الكافر: يا ليتني لم أوت كتابيه.

سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أجارنا الله يا أحباب، هؤلاء مآلهم النار خالدين فيها أبدا. الله تعالى يدخلنا الجنة بسلام ويجعل حسابنا يسيرا. اللهم أجرنا من النار يا الله يا الله يا الله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسن.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

أهلا بكم في نقطة اقتصادية. تفاقمت أزمة الديزل عالميا مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وسط تحركات أوروبية وأمريكية لزيادة المعروض، في وقت قررت فيه الصين تعليق صادرات المنتجات النفطية خلال شهر تشرين الأول الجاري لتأمين احتياجات سوقها المحلية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن أوروبا وافقت

0: الاثنين مقبل. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال يقول: وافقت أوروبا للتو على سحب كمية هائلة من مخزونها الضخم من وقود الديزل، وستبدأ العملية على الفور. وذكرت أسوشيتد بريس أن فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع أعلنت في بيان صدر الجمعة عقب محادثات عبر الفيديو ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وكالة الطاقة الدولية سوف تقوم بتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. وجاء في البيان أنه سوف يتم طرح 100 مليون برميل فوراً وعلى مدار 4 أشهر، بما في ذلك طرح كميات كبيرة من الديزل في مرحلة مبكرة خلال الأيام 20 الأولى من قبل دول مجموعة السبع وشركائها. وكانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يرفض رفضاً تاماً التهديد الذي أطلقته الولايات المتحدة بحظر صادرات الديزل في حال لم تقم أوروبا بالإفراج عن المزيد من مخزوناتها من الوقود. وقالت: لن يكون الحظر في مصلحة أحد، بل سيقوي ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك موثوق به. وأفاد قصر الإليزي عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي الجمعة وفق وكالة الأنباء الفرنسية بأن ماكرون شدد على أن لدول مجموعة السبع مصلحة مشتركة في التحرك بشكل منسق من دون إقرار قيود على الصادرات. في السياق، نقلت رويترز عن مصدر مطلع الجمعة قوله أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت مقترحاً فرنسياً لسحب كميات إضافية من مخزونات الديزل استجابة لضغوط أمريكية على الدول الأوروبية لطرح مزيد من الإمدادات بالسوق في محاولة لخفض أسعار الوقود. وأضاف المصدر أنه خلال اتصال هاتفي الجمعة ناقشت حكومات دول الاتحاد مقترحاً فرنسياً بأن تسحب الدول الأوروبية 50 مليون برميل من الديزل، وأن تسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 50 مليون برميل من النفط الخام. وأوضح المصدر أن الدول ترى أن أي اتفاق بشأن سحب المزيد من مخزونات الديزل ينبغي أن يتضمن تعهداً أمريكياً بتجنب إقرار حظر أحادي الجانب على صادرات الديزل. وتخشى الدول الأوروبية أن يؤدي إقرار حظر أمريكي على صادرات الديزل إلى ارتفاع أسعاره بصورة أكبر، وهو ما يزيد تكلفة الإنتاج في قطاعات اقتصادية متعددة ويرفع مستوى التضخم. وترى واشنطن أن على دول الاتحاد إخراج كميات إضافية من احتياطاتها من الديزل لدعم السوق، ويؤدي ارتفاع سعر الديزل إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للأمريكيين، وهو ما لا يريده ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر تشرين الثاني المقبل. في الختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك. من رباك في صغرك، ومن تعهدك في مرضك، ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني.
6: شركة

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. قالت المحللة السياسية في موقع ما يسمى زمان إسرائيل تال شنايدر إن فريق العلاقات العامة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان ينتظر خلال الحملة الانتخابية الصورة المناسبة، وهي الصورة التي حصل عليها أخيرا في مطار بن غوريون بعد حادثة رحلة فلاي دبي التي نجا ركابها من كارثة محتملة وفق قولها. وأشارت شنايدر إلى أن نتنياهو وصل إلى المطار لاستقبال الركاب وبينه 174 إسرائيليا، معتبرة أن الحادثة وفرت لحملته مشهدا مؤثرا يمكن استثماره سياسيا رغم أن الركاب أنفسهم كانوا أبطال الواقعة. وبحسب شنايدر فقد الليكود جزءا من زخمه خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراجع في بعض استطلاعات الرأي إلى 18 مقعدا، فيما ساهم حزب ما يسمى عمقاء إسرائيل في إعادة ناخبين إلى كتلة اليمين كانوا مترددين في التصويت للليكود. وفي المقابل أدى تعزيز القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى إضعاف كتلة إيزنكوت واستقرار كتلة نتنياهو، بما يكفي وفق كاتبة لمنع إيزنكوت من تشكيل حكومة. وترى أن الأسئلة الأمنية المتعلقة بالرحلة بقيت في الخلفية، ومنها كيفية إسناد مهمة مساعد الطيار العماني الذي يشتبه في محاولته تحطيم الطائرة، وما الفحوص التي أجريت قبل الرحلة، وما الدروس التي يمكن استخلاصها من الحادثة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن مستشار نتنياهو سارع إلى توظيف الحادثة سياسيا بعدما كان رئيس الحكومة، قد أطلع يائير لبيد بناء على طلب الأخير على معلومات أمنية في اليوم السابق. وقال لبيد بعد اللقاء إنه لا يستخف بالتهديدات لكنه لم يسمع تفاصيل جديدة.

0: في السياق، استمر الخلاف حول الجهة التي كانت تملك المعلومات المسبقة، إذ نشر في وسائل الإعلام رد عن مصدر سياسي قال إن لابيد أطلع على تصاعد النشاط المعادي في الخارج، ورد لابيد بأن هذا التحذير موجود منذ أكثر من عامين ولا يتعلق بالطائرات أو بما حدث، واصفا الرواية بأنها كذبة أخرى وكذبة أخرى. ومع بقاء أقل من 4 أسابيع على موعد التصويت، ترى الكاتبة أن أحداثا دراماتيكية لا تزال قادرة على تغيير جدول الأعمال بالتزامن مع مراسم إحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر. ومع ذلك بدأت في الليكود وفق شنايدر تظهر مشاعر النصر، رغم أن استطلاعات الرأي لا تمنح كتلة نتنياهو أغلبية لتشكيل حكومة، فيما يركز أنصارها على إمكانية منع كتلة أيزنكوت من الوصول إلى السلطة. قالت صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى تنفيذ عملية البيجر بعدما خشيت اكتشاف حزب الله أن الأجهزة مفخخة. وبحسب تقرير استند إلى تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالانت سمحت الرقابة العسكرية بنشرها، فإن التحضير للعملية امتد لنحو عقد، حيث أشار إلى أن الخطة الأصلية كانت أوسع من تفجير أجهزة البيجر، وإلى أنها استهدفت إضعاف القوى القتالية لحزب الله عبر تفخيخ أجهزة اتصال يستخدمها عناصره. ووفق رواية جالانت التي ذكرتها الصحيفة، بدأت تل أبيب تشتبه في أن أحد عناصر حزب الله اكتشف حقيقة أجهزة البيجر، لافتا إلى أن تل أبيب عملت على تحديد هوية هذا الشخص ثم اغتياله في محاولة لمنع اكتشاف العملية. وقال جالانت أن الحكومة الإسرائيلية اكتشفت لاحقا أن بعض أجهزة البيجر دخلت بالفعل مرحلة الفحص، ما جعل خطر انكشاف العملية أكبر ودفع نحو اتخاذ قرار بتفعيلها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

إن ذلك من عزم الأمور.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي

0: فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بناسب احتياجاتك وميزانيتك.

مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبي سيمول 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، او تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنه حق والنار حق. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل: 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، ايباد، لابتوب، او حتى صيانة او خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك اي نوع هاتف او خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل اخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال: 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
9: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبي لي قطعة تانية.
9: سورة شوب 70-01-47-67
8: بإدارة وفاء بشناتي.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى.

يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والتقى. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الموفقين، وزدنا رغبة في علم الدين، وافتح علينا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين، وأكرمنا ربنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبالبشارة منه يا أكرم الأكرمين.

اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اجعلنا من عبادك المرحومين، لا تجعلنا ربنا من الغافلين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، آمين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، فقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، وقال لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتصب للطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق، فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتري أن الله ليس ضوءا، ليس نورا معنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، بسخافة فهمه عقله قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، وكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة، نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة، وإن قصرنا في الأعمال. نحمد الله على ذلك، اللهم لك الحمد، اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأمتنا عليها واحشرنا عليها.

عليكم بتقليل الكلام، لأن كثرة الكلام يجر إلى المهالك، يجر إلى الكفر، يجر إلى أسباب القطيعة بين الأقارب والأحباب. وأعجب لمن لا يعمل بحديث بعد أن سمعه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على دينك. رواه ابن حبان.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته. وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم. وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندما هما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بر

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
6: حالي تعبان وجسمي دبلان.
7: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
8: ديروا بالكون على صحتكم.
9: السودة، سودة الدجاج أو سودة غنم، إلها فوائد كتير وكتير بنسمع عنه، تنعد سوبر فود يعني. هذه أنت مع الغنم، أنا كمان
10: أكيد.
9: أنا ما بقدر أكل سودة الدجاج،
10: ولا أنا.
9: حاولت ماما، حاولت كتير معي، يعني حطت لها مطيبات بصل وطوم ودبس رمان وتقليها وتشقلبها وما قدرت أبلعها. يعني مع أنه كان الحكيم وصف ليها، ما قدرت.
10: نعم. سودة الغنم. طيب
9: على كل حال، نحن حنستقبل على التليفون اختصاصية التغذية الست جينان عطشان لتحكي لنا أكثر عن فوائد السودة. يسعد صباحك ست جينان.
11: وصباحك علي،
9: شو الأخبار؟
11: صباح الخير للمستمعين ولإيمان. الحمد لله بخير، كيفكن أنتو؟
10: الحمد لله. موضوع طيب لليوم.
9: إيمان يعني كتير تحمست. حفظ أنا
10: إيه تحمست. على فكرة أنا ما كنت باكلها أبداً، ولا بقدر كنت شمري حتى، بس بعدين هيك تغيرت الأحوال من بعد ما حبلت ببنتي أمورة. سبحان الله، تغيرت الأمور. بقول على الوحام يمكن، ما بعرف.
9: طيب حنحكي عن السودة. شو اللي بيخلي السودة هالقد متميزة ست جينان مقارنة بباقي أنواع اللحوم؟
11: هلا سبحان الله، السودة هي من الأطعمة اللي كتير غنية بالتغذية وبتولي الدم. يعني حتى هي بطب الأخلاط والطب القديم هي مزاجة حار رطب من مزاج الكبدة تبعيتنا، نحن اللي بجسمنا. فهي توليدها للدم بيكون كتير جيد، والدم اللي بتعطيه دم محمود جدا. فإذا بدنا نجي نحكي بالتغذية الحديثة، هي فيها كتير من العناصر اللي بتساعد على توليد الكريات الحمراء، واللي بتعطي العناصر اللي بتساعد على هيدا الموضوع. فبيصير إذا حدا عنده فقر دم غذائي بيصير عملية الريكوفري سريعة إلى حد ما، قد ما هي كتير مهمة.
9: حلو.
10: هل في فرق بالفوائد ست جينان بين سودة الدجاج وسودة الغنم؟
11: هلا اذا بدي احكي كطب قديم، نعم، هن بيقولوا انه كل ما كان يعني الحيوان صغير كل ما الفضول بالكبد بتكون اقل. فبالنسبه لهم هالمفاجاه حتكون لك انت وعلي، انه سودة الدجاج هي انسب من فود من سودة الغنم لأنه الدجاج أصغر.
10: أيوة لأنه الحجم أصغر. نعم
11: 100%. فالفضول بتكون أقل وبيقولوا لك إنه جوهرها بيكون ألطف. إن اتنيناتهم جوهرهم غليظ يعني السودة منا من الطعام الرقيق منا لطيفة الجوهر هي غليظة بس مقارنة للدجاج ألطف من الغنم. وكل ما كمان كان عمر الغنم أصغر كل ما كان أحسن وبالتالي كمان سودة الغنم ألطف من سودة البقر وهكذا. بس أكيد أكيد كل ياتون عاليين بالتغذية والكثافة الغذائية تبعيتهم كتير عالية. هلأ تنحكي طب أو تغذية حديثة سودة الدجاج فيها كتير من الحديد والفوليت اللي هو البيت 9 أما سودة الغنم فيها بيت 12 كتير وفيتامين أي ونحاس أكتر.
9: أها. طيب مبقى أنه جبت سجينان سيرة الفيتامينات فيتامينات بي قديش هذه مهمة هالفيتامينات وشو دورها بالجسم يعني؟
11: هلأ السودة فيها فيتامين بي 12 كتير هيدا أساسي وبي 9 لأنه هني بيساعدوا بعملية يعني بالميكانيزم تبعية توليد الدم على صعيد الخلايا. وكمان فيها بي 3 وبي 5 وبي 6. هلأ مثل ما قلنا أنه الفوليت والبي 12 مهمين لتصنيع الدي ان اي وانقسام الخلايا. هلأ بقية الفيتامين بي بيساعدوا على استخراج الطاقة للاستفادة من الكربوهيدرات والدهون والبروتين. هني مش مثل الكافيين مثلا بتحسسوك بالنشاط إذا أنت أخدت حبة فيتامين بي كومبلكس أو أنه أخدت سودة ولكن هني على صعيد الخلية بيساعدوا على تحويل الأكل لطاقة قابلة للاستعمال. هون الميزة تبعيتهم.
10: أيوة نعم. بدي أسألك ست جنان عن الفوائد الغذائية هل بتتغير إذا كيف حضرناها؟ يعني في ناس بيأكلوا سودة نية في ناس بيأكلوها مقلية في ناس بيأكلوها مشوية كيف بتختلف؟ نعم.
11: أوكي. هلا بدنا نكون عارفين إنه السودة هي فيها من الكوليسترول الطبيعي فهذا الكوليسترول لا بأس فيها منه مشكلة أبدا ولكن وين بتصير النقطة منا مناسبة وقتها ما نحن منقليب زيت نباتي مثلا أو هلا مثلا بيصيروا بيعملوه باني وبيغرقوه بالزيت أكيد هون نحن ما بقى عم نتحقق من الفوائد تبعيتها مثل ما نحن بدنا. بالطب القديم أحسن طريقة هي إنك تشويها وأنك تكون طهيتيها مظبوط وتحطي عليها بسموها مصلحات عشان يكون الجرم تبعها أرق بعد بالهضم. بعدين في نقطة كتير مهمة أنه جودة الهضم بين شخص والتاني بتختلف فكمان إذا بدي أكلها نية لأنه نحن كتير بلبنان من السفيغة نية فواحد بده يكون معدته قوية قادرة أنها تتحملها. عرفتي علي؟ ولكن هي اللي أنسب أن تكون مشوية مع شوية أبازير بيسموهم يعني مثل القرفة مثل شوية خل أو حتى عصرة حامض كتير أساسية كمان بتساعد لاستخراج الحديد اللي فيها لأنه الحديد اللي موجود بالسودة هو هيمي يعني هو بيساعد أكتر على الامتصاص من أنه يكون من مصدر نباتي نان هيم بيسموه.
10: كرمال هيك كمان بينصحوا فيها المرضى اللي عندهم فقر دم.
11: مظبوط فقر دم اللي هو غذائي لأنه في فقر دم قد يكون من سوء امتصاص أو من نزيف مثلا. نعم.

0: السمك السوداء منا شيء مباشرا ممنوع، ولكن بيقولوا لك بكل الأحوال استهلاكك للسوداء حتى على الوقع الوحدة ما مطلوب يكون كتير كبير. ويعني إذا مرة بالجمعة بيكون كتير منيح، لأنه فيها مستويات عالية جدا من الأغذية سبحان الله، من ضمن الفيتامين أي.
1: طب ست جينا بتنصح انه قدي كم مرة بالاسبوع يأكلوا سوداء الناس؟
0: هي مرة كتير منيحة. انا هيدا بوصي فيه لمرضاي صراحة، بقول لهم مثلا نهار سبت نهار احد بعطلتكم مرقوا جيبوا شوية سوداء وكلوا، خاصة للي عندهم فقر دم عندهم ضعف، هيدي كتير بتساعدهم، او حتى اللي عنده برد بجسمه لانه هي حارة فبتعطيه كمان هيدي التغذية وتوليد الدم الجيد اللي نحنا بنحتاجه. ومن الاشخاص اللي نحنا كمان بنقول لهم ننتبهوا من السوداء هن الحوامل لارتفاعها بالفيتامين اي، لانه ارتفاعه الكتير عند الحامل قد يعمل تشوهات للأجنة. وكمان حتى المرضعة منقول لها انه ديري بالك، لانه للأسف احيانا بيصير في تسمم من وراها غذائي، وهذا الشيء كتير بتعب سواء الحامل حتى او المرضع.
1: يعني الحامل او المرضع بدها تستشير طبيبة قبل ما تاكل سوداء، ولا تنصحيها ما تاكل ابدا؟
0: هلا في توصيات بتقلك ما تاكل بالمره، بالطب القديم بيقولوا تاكل مع درايه، يعني من راعي الهضم ومن راعي التدبير ومن راعي كمان طبعها، يعني المحرورين اللي هن عندهم حراره زايده بجسمهم ما بينصحوهم ياخذوا سوداء، او اللي عنده هضم كتير ضعيف بسبب غلظها يعني خاصه اذا قليها مثلا.
2: تمام، بختام فقرتنا ست جينان هيك كيف بتوجهي كلمه اخيره للمتابعين حول هالموضوع؟
0: بنصح الكل انه يدخلوا السوداء ضمن نظام اولادهم الغذائي، يعني من صغر لو هن ما بياكلوها يمرقوا لهم اياها، وبيقدروا يعملوها بشكل باتي او بشكل بيست يعني معجون بيمرغوها على الخبز، بيقدروا يلاقوا الوصفه اونلاين بس يحطوا ليفر بيست مثلا دغري بيلاقوها للوصفه. هيدي طريقه كتير طيبه انهم يدخلوها ضمن تغذيتهم.
1: حلوة هيدي، معجون
2: حبيت
1: معجون السوداء يعني.
0: ايه. هيدي فرنسية على فكرة الوصفة، ولكن كتير فعالة خاصة للولد.
2: تمام.
1: طيب شو بيقولوا؟ بعرفها بالفرنسية شو بيقولوا، بوا بوا شو؟ ما بعرف.
0: هديك بوا جرا.
1: بوا جرا.
0: لا هديك
1: بطو ما بطو.
0: بط سمين.
1: نعم نعم. طيب ست جينان عطشان شكرا كتير على المعلومات المهمة اللي عطيتينا اياها، ودائما لنا لقاءات معك بإذن الله.
0: الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: في أمان الله.
2: مع السلامة.
3: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
4: الصحة ما عادت مثل الأول.
5: ديروا بالكون على صحتكم،

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: أكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: أها.
3: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافي دريس، المزرعه بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. واذا بدك في الخليوه 03-793-911.
4: تمام.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبي سيمول. 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. بالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. أفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بالشريعة، يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد، الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين. لا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. بدون الشريعة مستحيل أن يصل إلى ذلك. الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال حارثة رضي الله عنه عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل، قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليلة، بعضهم يقوم نصف الليل وبعضهم ثلثه، أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس. وأما قوله التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعملون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال: ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا. لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضرورية، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. من تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعبادته

بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا، أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، إلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان في زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس: هذا كذاب. فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال: ايتوا به. فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال: أشعلوا نارا. فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته. ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار. فقال له جماعته الذين آمنوا به: أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس. فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر. ثم سيدنا عمر رضي الله عنه عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة. قال له: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الخضر عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، وكلاهما يتكلم على حسب الوحي. بحسب الظاهر كان الحق مع موسى، لكن في الباطن كان الحق مع الخضر. وموسى لو نظر إلى الباطن يرى ما يفعله الخضر صوابا، إنما هذا اختلاف ظاهري. ولما أظهر له الخضر الوجه الباطن الذي علمه الله وافقه موسى عليه السلام. الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الجامع الأزهر قبل نحو 80 سنة قال: حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر، يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم وقوفا

يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه. ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات. مرة حكى واحد كان من هؤلاء فقال: مرة جاءت جالية فرنسية فقالوا: ما هذا؟ فقال: استحينا أن نقول لهم هذا ذكر، فقلنا لهم دانس عربي. إذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له وحد الله، كأنه عمل غلطا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم أمدنا بأمداد النبي.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب. كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
2: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
3: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.

وحسن الظن بالمسلمين أمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. رواه أحمد وأبو داود. قال في المرقاه: والمعنى أن حسن الظن به تعالى من جملة العبادات الحسنة، فلا ينبغي أن تظن ما يظنه العامة من أن حسن الظن هو أن تترك العمل وتعتمد على الله وتقول إنه كريم غفور رحيم. ويمكن أن يكون المعنى بعض حسن العبادة حسن الظن، وقدم الخبر اهتماما، فإن السالك إذا حسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملا، فيستحسن مأموله ويرجى مقبوله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالعبد مأمور بتحسين الظن بربه، يعني إذا حصلت منه معصية يرجو أن يغفر الله تعالى له، وليس له أن يقول: أنا لابد أن أعذب. فالمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وإذا عصى ربه يبادر إلى التوبة فورا. وأما من يترك العبادة ويدعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع، ومثلهما الغزالي بمن زرع ومن لم يزرع راجين الحصاد. ولا شك أن الثاني ظاهر الفساد، والله رؤوف بالعباد. وقيل يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة. قال الطيبي: فعلى هذا من للتبعيض، أي من جملة عبادة الله والإخلاص فيها حسن المعاشرة مع عباده. ويجوز أن تكون للابتداء، أي حسن الظن بعباد الله تعالى، ناشئ من حسن عبادة الله. وينصره قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه: المسلم الكامل من كف أذاه عن المسلمين، إن كان باللسان وإن كان باليد. اللهم اجعلنا من المسلمين الكاملين يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ، منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. ذردة مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
1: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني.
3: شركة

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤاله. نحن نؤمن بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به، وهو صادق في كل ما يخبر به، فإن عذاب القبر يحصل لقسم من الناس، ونعيم القبر يكون أيضا لقسم من الناس، والسؤال خاص بهذه الأمة المحمدية صلى الله على نبينا وسلم. قال الله تعالى، وهذا في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، أي هؤلاء الذين هم أتباع فرعون الذين كفروا، مرة أول النهار هيدا الغدو، ومرة آخر النهار وهو وقت العصر وهيدا العشي. ويوم تقوم الساعة، يعني هذا العرض كان قبل قيام الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا لابد أن يكون هذا حصل في فترة يقال لها حياة البرزخ، نحن نؤمن بها، وهي من قبض الروح إلى البعث. وعذاب القبر لا شك هذا فيه نص على ذلك، كما نقل عكرمة ومحمد بن كعب وغيرهما، وهذا أيضا مأخوذ من نصوص أخرى، منها وقال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شو المراد هنا بذكري؟ أي عن الإيمان. من أعرض عن الإيمان فله معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى عن طريق النجاة، يعني لا يرى طريقا ينجو من عذاب الله، نسأل الله السلامة. فهذا فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بعذاب القبر، ورواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابن حبان والطبراني من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والبيهقي من طريق أبي هريرة وطريق أبي سعيد الخدري، وغيرهم كثير ينقل هذا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكفار الذين ماتوا على غير الإسلام، وأما عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبة فهم صنفان: صنف يعفيهم الله من عذاب القبر، الله يعفو عنا ويسامحنا، يعني لا يصيبهم عذاب القبر، وصنف يعذبهم، يعني يعذبهم الله في القبر، ثم ينقطع عنهم هذا العذاب ويؤخر لهم بقية عذابهم إلى الآخرة. لكن قد يعفو الله تبارك وتعالى عن بعض العصاة يوم القيامة، لذلك نحن منقول من عذب في القبر ليس شرطا أن يعذب يوم القيامة، أي من عصاة المسلمين. فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. هون ثبت لهما العذاب في القبر، هذا دليل أن العصاة يعذب بعضهم في القبر. وما يعذبان في كبير إثم، يعني بنظر بعض الناس، بحسب ما يتوهم بعض الناس أنه هذه منا معصية كبيرة، قال: بلى، أما في الحقيقة فإنهما يعذبان في ذنب كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. الله يجيرنا يا أحباب، هذا اللسان بيؤدي إلى المهالك، لذلك انتبهوا، هذه النميمة هي نقل الكلام بين اثنين للإفساد بينهما. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، يعني كان لا يتنزه من البول، كان لما
يبول يضمخ يلوث بدنه بالبول، هيدي معصية من الكبائر. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، ثم دعا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعسيب رطب يعني غصن نخل أخضر، شو عمل فيه؟ شقه اثنين يعني أثمان، فغرس على هذا واحدا من جهة رأس الميت وعلى هذا واحدا كمان من جهة رأس الميت، ثم قال لعله يخفف عنهما، يعني لعله يخفف عنه عذاب القبر هذا الإنسان وهذا الإنسان، يعني ما دام هذان الشقان رطبين، لأنه في رواية تانية رواها البخاري فيه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقالوا العلماء إذا كان هيدا فائدة الجريد الرطب فكيف لكان تلاوة القرآن؟ فتلاوة القرآن على أمواتنا المسلمين تنفع الميت بإذن الله، المسلم اللي مات سبقنا نقرأ له القرآن هذا نفع عظيم. وجاء في ابن حبان ياسين ثلث القرآن اقرؤوها على موتاكم، صححه الحافظ ابن حبان، لو كان مختلف في تصحيحه إلا أن ضعفه يعمل به في فضائل الأعمال. واعلم أنه ثبت في الأخبار الصحيحة، هذه مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفة على الصحابة، عود الروح إلى الجسد في القبر، لما يدفن الإنسان ترجع له الروح، ترجع الروح إلى الجسد، كحديث البراء بن عازب، هذا حديث طويل فيه عن عذاب القبر.

فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، رواه ابن عبد البر في التمهيد. هذا كمان نقل المناوي في فيض القدير عن الحافظ العراقي، كمان رواه الحافظ عبد الحق الإشبيلي وصححه، وعنده كتاب اسمه العاقبة يذكره. فيستلزم ذلك رجوع الروح إلى البدن كله، هذا ظاهر الأحاديث يا أحباب، أنه بيرجع الروح إلى البدن إما كله أو إلى بعضه، يعني هذا اختلف فيها العلماء، ولكن يسمع ويرى ويتكلم ويعود إليه العقل كما سيأتي. فيستلزم ذلك رجوع الروح إلى البدن كله، وذلك ظاهر الحديث أو إلى بعضه. يتأكد هذا في حق الأنبياء أكثر، فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كما يقول الشيخ رحمه الله: فإنه ورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذه الصلاة منا صلاة تكليفية، خلص بخروج الدنيا، بالخروج من الدنيا خلص انتهى يا أحباب التكليف. بالقبر يتلذذون بهذا، ويكون توضأ الأنبياء وضوءا واحدا يصلون به في قبورهم. صححه الحافظ البيهقي عنده في جزء حياة الأنبياء، وأقره الحافظ هذا ابن حجر العسقلاني، وحكم عليه أنه قوي الإسناد بفتح الباري. كمان ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ليلة الإسراء بقبر موسى وهو قائم يصلي فيه، هيك ورد في الحديث. هذا بدل أيضا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وروى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه اللي حاملينه دفنوه بعد ما يمشوا، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. يعني هذا إنسان رجع له شو السمع، ورجع له الإدراك حتى والعقل. إذا انصرفوا أتاه ملكان، منكر ونكير، ما منقول أنكر ونكير، منكر ونكير، فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي لا يكون حاضرا عنده، إنما هذا للمعهود بالذهن، يعني من تعرفه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهون المقصود بالمؤمن الكامل، يعني اللي أدى الواجبات واجتنب المحرمات التقي، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. لكن انتبهوا يا أحباب، هون حتى يشوف فضل الإسلام، يعني هو كان يعرفها في الدنيا، أما هلأ بيشوفها عيانا كما كان يعرف في الدنيا معرفة قلبية، الآن يراها بالعين. لو ما كنت على الإسلام كنت فت على النار، هذا معناه يرى المقعدين. وأما الكافر، هذا حديث النبي، وأما الكافر أو المنافق، هون شك الراوي، وش النبي قال هيك، يعني شك قال النبي هذه الكلمة أم هذه الكلمة. على كل إن المنافق بالإيمان هو كافر، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، يعني قالوا كذاب قال كذاب، قالوا شاعر قال شاعر. فيقال، يعني يقال له: لا دريت ولا تليت، هذه عبارة معناها للتأكيد، إهانة لأله، أنت لا علمت، لا دريت ولا تليت، هذه عبارة بيقولوها العرب من باب بيكرروا الكلمة بعدة ألفاظ لها نفس المعنى للتأكيد. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه. ورد يا أحباب أن هالضربة لو ضرب بها الجبل لن دك، هذه المطرقة بترؤوا فيها بين أذنيه هنا. فيصيح صيحة يسمعها من يليه، كل من حوله يسمع إلا الثقلين، يعني إلا

إلا الإنس والجن. الله حجب عنا يا أحباب هذه الصيحة وأمثالها. ليه؟ وإلا لو كانوا بيشوفوا كل شيء بيصير بالقبور لما دفنوا موتاهم، لما تدافن الناس، يعني كانوا الناس ما دفنوا بعض. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، يعني الملكان اللي هن بيمتحنوا الإنسان بالقبر، منكر ونكير. هون يا أحباب قال بعض العلماء في مجموعة من الملائكة اسمه منكر ومجموعة من الملائكة اسمه النكير، بيروح واحد من هون وواحد من هون وبيسألوا الإنسان في هذا القبر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ يعني عند السؤال بيرجع لنا العقل؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، كهيئتكم اليوم، يعني بيكون الجواب جسد والروح مع بعضهم. قال عمر: فبفيه الحجر، يعني سكت وانقطع عن الكلام كأنه الواحد في تمه حجرة ما بقى يتكلم، لأنه هون هو كان رضي الله عنه بعده لا يعرف هذه المسألة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان. كمان هون شك الراوي، النبي قال الميت ولا قال كلمة الإنسان؟ أتاه ملكان أسودان أزرقان. سبحان الله يا أحباب، الأسود لحال والأزرق لحال مخيف في الظلمة، ولكن إذا اجتمعوا ممزوج هيدا أخوف. يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل، يعني يجيب الجواب لهما، ما كان يقول يعني قبل الموت في هذه الدنيا، هذا معنى الحديث. فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. لكن هن شو موكلين بالسؤال. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يفسح له في قبره، يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، هذا إن كان تقيا، هذا الذراع من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وينور له في قبره وينور له فيه، فيقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله، يعني بنام بلا قلق ولا وحشة، هذا المقصود. وهون يا أحباب العروس تطلق على الرجل وعلى المرأة، نحن بلبنان اعتدنا نقول للمرأة بس، للإمرأة. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، فإن كان منافقا، يعني أكيد ومثله الكافر الذي هو كافر معلن، أو إنسان ارتد نسأل الله العافية ومات على ذلك، قال: لا أدري، هذا بيقول الكافر، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي، فتلتئم عليه، يعني بتضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، تتشابك، اللي على اليمين تجي على الشمال واللي على الشمال تجي على اليمين، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. الله يرحمنا يا أحباب، يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. والحديثان رواهما ابن حبان وصححهما، كمان غيره رووا هذه الأحاديث. ففي الأول منهما إثبات عود الروح إلى الجسد في القبر، فإذن تعود الروح إلى الجسد والإحساس. وفي الثاني إثبات استمرار الروح في القبر وإثبات النوم في القبر، وذلك ما لم يبلى الجسد. أما بعد بلى الجسد، وين بتروح الروح؟ تنتقل من القبر، إن كان تقيا بتروح إلى مكان في الجنة غير المكان الذي تدخله يوم القيامة، إن كان عاصيا روحه بتكون بين الأرض والسماء وبعض العصاة في السماء الأولى، إن كان كافرا
روحه بتنزل إلى سجين في الأرض السابعة يعذب هناك. أجارنا الله تعالى. قال شيخنا رحمه الله: وهذا النعيم أي في القبر للمؤمن القوي، يعني الذي هو قلنا عنه التقي المؤمن الكامل، وهو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: الدنيا سجن المؤمن وسنته. نعم يا أحباب، قد ما كنت أنت منعم في الدنيا، هيدي الدنيا بالنسبة إليك سجن. حتى سيدنا سليمان ملك الدنيا لما فارق فارق السجن. وسنته يعني دار الجوع المجاعة، لأنه مهما كنت عم تاكل، نعيم الآخرة عند الله خير وأبقى، وحتى نعيم القبر خير من الدنيا وما فيها. فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة، حديث صحيح أخرجه ابن حبان، يعني المؤمن الكامل. قال شيخنا رحمه الله: ثم إذا بلي الجسد كله ولم يبق إلا عجب الذنب يكون روح المؤمن التقي في الجنة. هيدا عظم صغير بيكون قدر حبة خردل آخر الظهر، هذا ركب عليه الإنسان في بطن أمه لما كان جنينا صغير، يعني بعده ببطن أمه جنين، وهذا الذي أيضا يبقى فيركب عليه جسد الإنسان عند البعث يوم القيامة. يكون روح المؤمن التقي بعد بلا الجسد في الجنة، قلنا مكان خاص غير المكان اللي حيفوته بالآخرة. وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بعد بلا الجسد فيما بين السماء والأرض، وبعضهم في السماء الأولى. وتكون أرواح الكفار بعد بلا الجسد في سجين، وهو مكان في الأرض السفلى، هذا فوق جهنم، هذا فوق جهنم في الأرض السابعة. وأما الشهداء، شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله، بمجرد نال الشهادة المسلم غفر له، وبمجرد هذا شهيد المعركة نال الشهادة فتصعد أرواحهم فورا إلى الجنة، أجساد لا تبلى في القبر، بتكون أرواحهم في جوف طير خضر تأكل من ثمار الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فتتنعم الأرواح بهذه الطريقة، ويصل أثر النعيم إلى الجسد في القبر. الله يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله والولاية. تنبيه: يستثنى من السؤال، يعني سؤال الملكين ما بيحصل لكل الناس، وهو قلنا خاص بهذه الأمة المحمدية، يعني بالماضي كان في عذاب بالقبر ونعيم بس ما كان في سؤال، أما نحن عنا سؤال وعنا عذاب ونعيم. النبي لا يسأل، والشهداء أي شهداء المعركة لا يسألون، وكذلك الطفل يعني الذي مات دون البلوغ فهذا لا يسأل. فإن قيل كيف يمكن سؤال عدد كثير من الأموات، يعني دفنوا في وقت واحد بعدة أماكن، كيف بدهم ينسألوا؟ فالجواب ما قال الحليمي رحمه الله: إن الأشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، مثل ما هلأ نحن معنا كل واحد منا رقيب وعتيد بسجل الحسنات والسيئات، كمان لما يطلع الإنسان من القبر يوم القيامة بيكونوا ناطرينه ملكان، كل واحد ناطرينه ملكان، سائق وشهيد، كمان منكر ونكير، جماعة بجماعة. فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم كما قال الحليمي. يقول الشيخ رحمه الله: حكم منكر عذاب القبر، لأنه يا أحباب في ناس مثل حزب التحرير أنكروا عذاب القبر والعياذ بالله، وهذا تكذيب للدين، لأنه تواترت الأخبار أنه في عذاب بالقبر وأجمعت الأمة، وقلنا في آيات بتدل على ذلك، والنبي فسر آية منها بعذاب القبر. ويكفر منكر عذاب القبر،
ليش؟ لأنه قلنا هيدا فيه تكذيب للنصوص، لقول الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا أنكر كذب أمرا معلوما من الدين بين المسلمين بالضرورة، بخلاف منكر سؤال القبر اللي هو للملكين منكر ونكير، فلا يكفر يعني إن غاب عنه إلا أن يكون إنكاره على وجه العناد فإنه يكفر عندئذ. البعث، طيب حصلت هذه حياة البرزخ، متى يبدأ يوم القيامة؟ يبدأ من خروج الناس من القبور، فعندها يبدأ يوم القيامة وهذا يسمى البعث. فما هو البعث ويجب علينا أن نؤمن به؟ البعث حق واقع يجب تصديقه. الله قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. احنا بدنا نؤمن ونصدق بالبعث بعد الموت، هذه حياة الآخرة لا انقطاع لها، وهو خروج الموتى من القبور، يعني اللي دفنوا بيطلعوا من القبور الله يعيدهم بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب. الأجساد نوعان، في أجساد بيأكلها التراب وفي أجساد ما بيأكلها التراب، يعني الأنبياء لا يأكل أجسادهم التراب، كمان شهداء المعركة وكذلك أيضا بعض الأولياء، وهذا لما صح في حديث أبي داود كما قلنا عن الأنبياء لا تأكل أجساد الأنبياء هذه الأرض، وتواتر من مشاهدة الشهداء بعد سنين طويلة من دفنهم لم تأكل الأرض أجسادهم، حتى شهداء أحد وغير سبحان الله لم تأكل أجسادهم التراب. بعض الأولياء كمان لا تبلى أجسادهم، مش كل الأولياء، مثل هيدا أبي عمر ابن الصلاح رحمه الله كان من المحدثين، بعد 700-800 سنة فتح قبره وجدوه كما هو، كما هو رضي الله عنه وأرضاه. وأول من ينشق عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يوم القيامة. أما في الدنيا هل بينشق القبر وبيطلع منه الإنسان أحيانا؟ نعم، بعض الأولياء والأنبياء الله جمعهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من يفيق من الصعقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا قال؟ فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. يعني هل هو لما غشي عليه لما كان في طور سيناء فلا يخشى عليه عند هذه النفخة، أم أفاق قبلي يعني غشي عليه بالصعقة لكن فاق قبلي؟ فالنبي قال لا ندري، لا يدري. ونحن شو منقول؟ كمان منقول لا ندري، أولى يعني نحن أننا لا ندري. وأما غير الأنبياء شو بيحصل؟ قال وأهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث. سبحان الله، لذلك الواحد منا إذا دفن في المدينة المنورة النبي كذلك يكونون معه، يحشرون معه. فالعلماء والأولياء كانوا يدعوا، حتى سيدنا عمر كان يقول اللهم اجعل وفاتي في بلدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا يا أحباب، بعد البعث ماذا يحصل؟ يحصل الحشر، والحشر حق كائن نصدق به، وهو أن يجمعوا منهن الناس والجن والبهائم بعد البعث، يخرجون من القبور إلى مكان، هذا المكان هو بلاد الشام كما جاء في الأحاديث الصحيحة، هي أرض المحشر والمنشر، هكذا جاء في الأحاديث. ويكون هذا الحشر على الأرض المبدلة، هذه الأرض يغير الله شكلها معالمها، وهي أرض مستوية ليس فيها جبال ولا وديان ولا كهوف، كالجلد المشدود لا جبال فيها ولا وديان، أكبر وأوسع من أرضنا، توسع وأوسع من أرضنا هذه، بيضاء كالفضة
فالناس بعد البعث شو بيصير؟ ينقلون إلى ظلمة عند العرش، عند الصراط تحت العرش، فتبدل أوصاف هذه الأرض اللي هني خرجوا منها، ثم يعادون للحساب للحشر. هذا الذي يسمى الأرض المبدلة. ويكون الحشر يعني للناس على ثلاثة أحوال: قسم من الناس طاعمون كاسون راكبون على نوق رحائلها، هذا الرحل العرب بسموه على هذا السرج اللي بيحطوه من جلد وما فيه خشب، هذا يقال له راحلة، رحائلها هذه النوق من ذهب، وراكبوها منهن هم الأتقياء. وقسم، هذا القسم الثاني، حفاة عرات، لكن ما بينشغلوا بعورات بعض، كما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها، وهم المسلمون من أهل الكبائر. وقسم ثالث يحشرون وهم يجرون على وجوههم، وهم الكفار بأنواعهم: الملحد، المنافق، المرتد، الكافر الأصلي، كلهم يحشرون على وجوههم. ونؤمن بالحساب، والحساب حق حاصل لا ريب، وهو عرض أعمال العباد عليهم، ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، يعني المؤمن والكافر يسمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، وبيفهم المؤمن وبيفهم التقي شيء يسره، والكافر بيسمع شيء هو ينزعج منه ويقلق، أما العاصي يكون بين الحالين. ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، كلام الله لا شك ليس ككلامنا كما مر معنا، فيفهمون من كلام الله تبارك وتعالى السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها: لما فعلت ولما لم تفعل، لما قلت لما لم تقل، لما اعتقدت لما لم تعتقد. فيسر المؤمن التقي، الله يجعلنا منهم، ولا يسر الكافر لأنه لا حسنة له في الآخرة. ليه؟ لأنه بيكون أطعم بها في الدنيا، بل يكاد يغشاه الموت، يعني من شدة الضيق يكاد يموت، لكن لا موت يوم القيامة. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يعني كلهم بيفهموا من كلام الله التوقيف على الأعمال. رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، يعني يحتج به في هذا. وهون كمان نؤمن يا أحباب بأخذ الكتاب، كل واحد بده يأخذ كتابه اللي كتبوا الملكان رقيب وعتيد. فأما المؤمن بيأخذ كتابه بيمينه، الله يجعلنا من أصحاب اليمين. فإن كان تقيا شو بيقوله، شو بيصير معه؟ كما أخبر الله في سورة الحاقة يقول: هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الله يجعلنا منهم. أما الكافر بالله اللي كفر بمد إيده اليمين لياخذ تغله في عنقه، فبياخذ كتابه بشماله وراء ظهره إذلالا له، كما أخبر الله تعالى في القرآن يقول هذا الكافر: يا ليتني لم أوت كتابيه

قضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أجارنا الله يا أحباب، هؤلاء مآلهم النار خالدين فيها أبدا. الله تعالى يدخلنا الجنة بسلام ويجعل حسابنا يسيرا. اللهم أجرنا من النار يا الله يا الله يا الله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فقد روى أبو داود في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجربة لرؤية الرسول في الرؤيا، فحافظوا على قولها كل يوم 100 مرة، فإنكم ترون الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الله. ومعنى قول أهل الحق رأس الحكمة مخافة الله، أن الفهم والعقل هو مخافة الله. من كان مؤمنا تقيا هذا هو العاقل، هذا هو الحكيم، فأعقل الناس هم المتقون. ومن أراد أيها الأحبة أن يبارك له في وقته فليكثر من الطاعات وتهذيب النفس. بعض الناس يختمون القرآن كله فيما بين المغرب والعشاء، وجاء عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة. هؤلاء الله بارك لهم في وقتهم، هؤلاء من أهل العناية، يبارك لهم الوقت القصير فيجعله الله تعالى لهم كأنه زمان طويل. اللهم اجعلنا من أهل العناية ووفقنا إلى ما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم دكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، بذكركم أنكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز أف أم وعبر أبليكيشن نداء المعرفة. مثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه. اليوم حنعمل سكيب للفقرة اللي يجولي بعطيكم إياها عن طب الأسنان، لأنه اليوم حلقتنا عن طب الأسنان بامتياز. بدنا نحكي عن الخرافات والأوهام اللي بنسمعها بطب الأسنان مع الدكتورة جوانا زين. أهلا وسهلا فيك دكتور جوانا.
1: أهلا وسهلا فيك
0: دكتور جوانا. حضرتك طبيبة أسنان واختصاصية في التجميل وفي زراعة الأسنان وفي علاج مفصل الفكين. أهلا وسهلا فيك. بس هيك قبل ما بلش كمان صديقتي لنوه للمستمعين، كنا سوا بالمدرسة، تخرجنا من الصلاحية وفتنا سوا كمان على الجامعة، فنحن تخرجنا سوا، فنحن زملاء بالمدرسة ودراسة ونحن أصدقاء أكيد. دكتور جوانا أنا مبسوطة كتير إنه معي أنت اليوم بالحلقة.
1: أنا كمان فاينل زبطت أنا نجرب نزبطها
0: مزبوط. بتعرفي يعني كنا عم نحكي مرة أنا وياك هيك قلنا خرج نعمل عنا حلقة هيدي الخرافات اللي نحنا بنسمعها على طول. ليش برأيك في كتير خرافات عن طب الأسنان أو بكل شيء يعني، بس أنا بالأخص بطب الأسنان ليش فيها القصص عنه؟
1: هلا كتير بتسمع أخبار من العالم. أول شيء الخوف من حكيم أسنان. يعني مثل ما بتعرفي أكيد قطع عليك مينيموم بيشنت بير داي بيجي بقول لك أنا ما بحبكم، خاف منكم، ما عندي شيء بيرسونال معك، بس أنا أنتو حكم أسنان ما بحبكم. هاي شغلة. شغلة تانية، في كتير معلومات بياخدوها من العالم مش مزبوطة، مثل الجارة خبرتني عملت عملية ورمت ما بدي أعمل مثلها،
0: صحيح
1: إكس زرع ما بعرف شو ما وصل معه complications، لا الزرع مش منيح
0: مزبوط.
1: وكمان في عندك negative experience، مثلا واحد صار معه شغلة هو صغير ورجعه حكيم أو شيء بدلها بباله، بصير في عنده أنا حكيم سنين يعني pain which is غلط. وآخر شيء الأكتر شغلة هي السوشيال ميديا. بيجيك بيشنت على التيك توك سمع له شي خبرية شي شغلة
0: مزبوط.
1: هلأ ريسنتلي من شي وان ويك تقريبا اجي عندي بيشنت شايف على التيك توك في امبلون على الليزر مثلا. بفوت الواحد قال ما في 5 minutes بحط ليزر بحط امبلانت وطالع. بيسمعوا كتير اخبار وبيصدقوها للأسف يعني من دون ما يرجعوا للمصدر الأساسي
0: 100%. يعني نحن بكل اختصاص مش بس بطب الأسنان كل اختصاص له سنين وسنين الشخص بيدرسها لحتى يتقن الموضوع ويعرف يعطي البست ريزلت للمريض. فنحن أكيد مش لا بتشات جي بي تي ولا جوجل ولا أي حدا ممكن هو اللي يخبرنا مزبوط فعليا كيف بيصير على أرض الواقع.
1: اكزاكتلي. وكمان في بيشنت بيجوا عاملين دياجنوزس لحالهم يعني فايتين على تشات جي بي تي سائلين وشو عندهم وشو بدهم. جاي دكتور بليز بدي قطع عصب لهيدا السن. طب مين قال لك بده قطع عصب؟ عملت له اكس راي شفت شو بده؟ لا سألت تشات جي بي تي خلص سو دي تراستد يعني انه خلص هو هيك قال يعني
0: نحن بدنا نعمل قطع عصب
1: يعني.
0: نعم. طيب لنبلش فيهم هلا. نبلش هلا شوي شوي بالخرافات. اوكي نمبر 1، نزيف اللثه اثناء التفريش او لما نفرش اسنان وينزل الدم بيعتبروه امر طبيعي.
1: للاسف كتير ناس بتفكر انه اذا هن عم بفرشوا اسنان وشافوا شويه دم تعودوا على هيدا الشيء صاروا بيعتبروه شيء كتير رواء. انا دايلي عادي انا بس فرش اسنان بينزل دم. دفنتلي هيدا الشيء غلط. الهيلثي جام ما مطلوب تنزف ات اول. مطلوب تكون بينك لونها زهر فيرم منا انفلايت ما في
0: يعني مشدودة بدها تكون
1: مشدودة لونها زهر منا مورمة
0: صح.
1: اوكي لما يكون شي نزيف لو بسيط معناتها في التهاب بالنيرة شي محل ممكن
0: مزبوط.
1: يكون علاجه من شي كتير بسيط لو سمبل كلينينج تنظيف اللي بيصير اللي مطلوب بيصير كل 6 اشهر مرة على صحة السلامة هذا اللي ما عندهم مشاكل.
0: اوكي
1: اللي عندهم مشاكل دفنت لي
0: اقل
1: 3 اشهر 4 اشهر ديبنت حسب الكيس تبع كل واحد.
0: نعم. طيب يعني معناتها نزيف اللثة هي عبارة عن انه في عنا التهاب بالنيرة
1: يعني
0: ما في نزيف بيجي هيك بينزل على صحة السلامة من اي حدا. اوكي طيب في ناس دكتور جوانا بلاقيهم بقول لهم هذا تفرش السجاد يعني بيعتبر كل ما انا شبيت بالفرشايه كل ما انا نظفت اكثر. هل هيدا الشيء مزبوط ولا لا؟
1: دفنت ليدي كمان اكبر كذبه كثير بنسمعها بالكلينيك انه انا ما بينضف اسناني الا اذا شديت كثير وهارد وهذا الموفمنت
0: حتى بنقل فرشايه مكتوبه عليها هارد كمان يعني هيدا اللي كتير بتجي فراشيها أو الشعيرات تعولها كتير سميكة. طب إذا واحد استعمل هيك شي شو بصير معه؟
1: هلا أول شي ممكن يصير اللي هو أهين شي هو نزف بالنير, لأنه أنت بمجرد ما تحرك الفرشاية بشي هارد عريض أول شي اللي حينجرح هو القام. مع الوقت دفنت اللي حتلتهب.
0: أوكي.
1: تاني شغلة, فعندك ال بيتاكل مع الوقت طبقة من الاسنان على طرف النيرة.
0: أوكي.
1: كمان والنيرة بتعمل ريتراكشن بتتراجع لورا, فبصير بارت من الروتس يعني الجذور تبع الاسنان مبينين.
0: نعم.
1: وبالتالي بصير في عنا سنسيتيفيتي لمعايير الاسنان. كتير ناس ما بتعرف انه ليه عم بصير معي هيك, هن من وراء التفرشة.
0: نعم.
1: عرفتي؟
0: نعم.
1: وضروري بدنا ننقي شو هي فرشة اسنان, بدها تكون ميديوم, لا بدها تكون سوفت كتير طرية تزحط انه ما تقدر ننظف, ولا تكون هارد انه بيتاكل بارت من السنين.
0: اوكي. طيب اذا نحن بدنا ننتقل للبارت الثالث اللي هو كمان في جزء من المرضى بيجي لعندك بيقلك انا ما بقى في لدواء المضمضة, بس انه اوقات ما بيكون الا جلادة فرشة, فانا خلص بعتمد انه في دواء مضمضة يعني انا روحت البكتيريا الموجودة بتمي. هل هذا الشيء صحيح؟
1: هيك دواء المضمضة كتير مهم, بس هو ايه كومبليمنتير يعني منه هو

0: سبتك أكتر اللي هي يعني ضد البكتيريا اللي بتتم.
1: نعم.
0: وفي أنواع نستعملها بعد العلاجات يعني بعد الأبع بعد السيرجري مشان بس يكون في دم
1: أي زراحة موجود. نعم.
0: التاني بتكون based on molecule chlorhexidine هيدي ما فينا نستعملها وقت طويل يعني مش معمولة لتستعمل for daily
1: use.
0: تستعمل ماكسيموم لأسبوع 10 أيام إذا كتير عزنا أسبوعين بالكتير لأنه عندها side effect مع الوقت بتلون الأسنان بتغير طعمة التم يعني في إلها كذا side effect. أما الغسول اليومي اللي هو بس antiseptic هذا أكيد ما في مشكلة في الواحد يستعمله على طول ما في عنده side effect وبالعكس كمان كتير بفيد.
1: نعم طيب لنفوت بقصة هلا التجميل أوكي. كتير ناس بيجوا لعندك بدي الهوليوود سمايل بدي سنان بيض هلا ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا بدهم يركبوا تركيبات ولا بدهم يبيضوا سنانهم بتقلي بليز ركبي لي تركيبات وما تعملي تبيض لانه التبيض بيأذي لسنانه فهل التبيض فعلا بيأذي الاسنان
0: هيك هيدا دليلام كتير كتير ناس اول شيء عندها وصف بالتبيض هلا صار ترند كلهم بدون البيرل سمايل البيرفكت القصص البيضة مثل ما بيشوفوا يعني على السوشيال ميديا وهيك في كتير ناس ما بتعرف شو الفرق اصلا بين التبيض اللي لحال وبين الفينيرز او اللومينيرز او كل حدا بيسميها شيء على ذوقه بالسوق هلا التبيض اكيد ما بيأذي إنسان عمل بالطريقة المضبوطة بإشراف أكيد حكيم السنان مش يروح نشتري ولا الستريبس اللي منجيبون من الفارماسي أو هو الجل اللي بينحطوا على السنان يعني صار في كتير فورم هو اللي كلهم بلا كنترول لأنه هو دواء التبييض بحد ذاته أسيد أوكي سو إذا واحد حطه بلا كنترول وجع على القام النيري أكيد هيحرق هيعمل مشاكل هيعمل كذا شغلة يعني سو التبييض بحد ذاته لا إذا نعمل بطريقة مع بروتكشن للنيري بالوقت يعني
1: في وقت معين
0: الوقت اللي مطلوب نحطه فيه بالعكس كتير سيف كتير منيح بيعطي ريزولت بفتح الأسنان تقريبا طولة 3 دقريز مش أكتر لأنه في كتير ناس بتفكر تبييض يعني هوليود سمايل يعني أسنان بدون يصيروا وايت بلون
1: الحيط يعني هل حيكون بياضهم هذا اللي بنقز بقول لهم لا ما بيعطي بياض مش طبيعي التبييض بيضلوا ناتر البياض اللي بيعطي
0: مظبوط نحن عطول قبل ما نبلش بالوايتنينج من نعطي للبيشنت الشيء اسمه شيد جايد اللي هو
1: باليت
0: الألوان اللي بيأرجيك قدي حيصير في عنا تغيير مثلا نحن على هيدا اللون الماكسيموم اللي ممكن نوصل له هو هيدا اللون ليكون البيشنت بجرو انه انا هالقد ماكسيموم فينا اوصل ما بقدر اوصل اكتر من هيك
1: يعني مستمعينا اذا لقيتوا لون ابيض كتير فاعرفوا انه هيدا الشخص مركب تركيبات منه تبييض طبيعي والتبييض يعتبر من طيب لننتقل للسؤال اوكي هل التبييض مناسب لكل الناس ولا لا
0: definitely لا مش كل الناس فيها تبيض سنانها
1: اوكي
0: اول شيء حسب شو نوع الستين او التصبغات الموجوده على الاسنان
1: اوكي
0: هلا في ناس عندها شيء انترنال بيكون من الجسم مثلا في ناس اخذت انتبيوتيك وقت كتير طويل بحياته for example التتراسيكلين واحدة من الموليكيول اللي بتغمق الاسنان هيدا لو قد ما عملت وايتنينج ما رح يتغير
1: الحال لانه من جوا جوا من داخل السن من البنية تعيد السن
0: صح في ناس مثلا عندهم شيء اسمه فلوروز اكتر شيء هو بدول الخليج
1: اوكي
0: بيزيدوا كتير فلورايد على الماء
1: اوكي
0: فبصير كمان في عندهم مثل تاش هيك دبغات مثل بنية على صفحة
1: هي غامة. مادة الفليور ممكن تتلقى بقلب الماء بتنحط في بعض الدول بيزيدوها على الماء كمان ممكن نلاقيها ببعض الأطعمة وحتى في كمان معجون أسنان بقلبه حتى في أهل بيعطوا مثل حبوب صغار للولاد كمان هني وصغار هي كتير منيح الفليور لبنية أسنان
0: بس أكيد بكونسنتراسيون معينة مش بالكمية كتير كبيرة
1: أوكي.
0: فهيدي كمان ما بيمشي الحال يعني إذا حدا عنده الفليوروز ما بيتنظف أسنانه ولا بيتفتحوا
1: نعم
0: الشغلة تانية كمان في عندك اللي عندهم مالتيبل ريستوريشن يعني اللي كتير مرسرسين أسنانهم بالواجهة
1: عندهم حشوات متعددة
0: حشوات متعددة بالواجهة التبييض بيشتغل على المينا طبع الأسنان
1: نعم
0: بس على الكومبوزيت أو الحشوة ما حيتغير لونها التبييض فما رح يزبط لأنه حيتبيض بورت والبورت حتين حيبقى غامق
1: فحيبين فرق
0: سو حيضطر المريض يرجع يعيد علاج كل الرصات القديمة لحتى يرجع يغيرها مع الوقت مثل ما بتعرف التبييض ريفيرسبل يعني بيرجع لون السن مثل ما كان سو الواحد إذا عنده كذا حشوة بالواجهة

0: بتضل يعمل ميتنس، بتضل كل فترة وفترة يعمل رتوش يرجع
1: البيض
0: لحتى يصير اللون ستيبل.
1: بس منه أزمة يعني، شيء سهل منه، منه صعب
0: لا
1: ينعمل.
0: بس أنا مطلوب البيشنت يكون عامل حسابه إنه ينحط بالجو إنه أنت أوكي بيضت، بس مش معناتها نسيت العمر لا.
1: أوكي.
0: كل شهرين ثلاثة بتعملك رتوش، مثلا في بيكوتشير بالبيت، كوتشير اللي نحن بنعمله، بنعمل نحن حكيم سنة مش اللي بتنشري أبري فابريكي من الفارماسي يعني.
1: مستمعين هي مثل بلاستيك تنحط على حسب حجم السنان، بتنعمل لكل شخص بشخصه بالمختبر يعني. هيدي البلاستيك بتحطوا فيها دواء وبتحطوها داخل المنزل،
0: بتجي على قياس سن كل واحد. نعم. مش تنشر من الفارما من الصيدلية وبتجي بتركب للكل، هيدي بيكون فيها مثل فراغ على قد السن، بينحط كمية التبييض بطريقة انه ما يطلع الدواء لبرا مشان ما يحرق النيرة.
1: ايه لحظة، قبل في عنا سؤال من دكتور نبيلة عم بتقلنا قديش مطلوب يتكرر التبييض سنويا؟
0: هلا حسب حالة كل بيشنت. اوكي، هلا اول شيء حسب التكنيك اللي استعملناها. نعم. يعني مثل ما فسرنا قبل في نوعين تبييض، في الليزر اللي بينعمل انقفص بقلب العيادة، هيدا بتكون الكونسنتراسيون تبع البرودكت تبع التبييض عالية شوي.
1: الكونسنتراسيون يعني الكثافة تعيد المواد اللي احنا عم نستعملها بتكون عالية، يعني بيكون مركز كتير اللي بنستعمله بالعيادة غير اللي بنستعمله بالبيت.
0: صح، هيدا نوع يقدر يستعمله مريض بالبيت لأنه بيأذيه، لأنه إله بروتكشن، إله حماية خصوصي اللي نقدر نستعمله. هيدا منفضل ينعمل مرة كل سنة مش أكتر.
1: أوكي.
0: وإذا حب البيشنت بعد فترة يعمل رتوش ليرجع يعدل اللون إذا تراجع، لأنه بتعرف إذا واحد شرب قهوة كتير، شرب قصص بتعمل كولورون على أسنان يعني النسكافيه،
1: كل شي بيدبخ.
0: اللي بيكتر من هالقصص ما رح يضاينه الدخان، أكيد ما رح يضاينه كتير التبييض.
1: صح.
0: سو في يعمل جوتير، هيدا اللي حكينا عنه من شوي اللي هو القالب البلاستيك، رتوش بالبيت كل مثلا شهرين، في حطه يومين لثلاث أيام ساعتين بنهار.
1: أوكي.
0: حسب كمان شو نوع التيوب اللي عم بياخده.
1: طيب دكتور جوانا، إذا شخص أو اللي عمل تبييض استعمل من بعد ما خلص دواء سنان لتبييض السنان، هل هيدا شيء بيساعد انه يحافظ على الريزلت اللي هو اخده؟
0: المعجون الاسنان اللي معمول للوايتنينج هو منه لحاله ببيض، هو ميتنس يعني بيساعد انه يثبت اللون اللي بنعمله بعد التبييض،
1: بنحافظ
0: كمان اكيد هيدا كتير بيساعد.
1: نعم. طيب لنكفي، اول ما يجي لعند المريض اكيد صايره معك، بيكون قاعد موجوع خلص ليكي قبالي يوم لهسنان اخرتها بدي ركب وجبة، ليش اغلب الناس مفكرة انه انا لو بدي يصير بعمر معين بدون يهروا سناني وبدي ركب وجبة اجباري؟ هل هيدا الشيء صحيح ولا لا؟
0: كتير ناس بتفكر انه مع العمر انه خلص الواحد اخرته وجبة.
1: نعم.
0: وتشيس دفنت لي غلط، هلا كمان من اخبار الضيعة والتيتا وكله بيعرف تيتا وجده يعني
1: عبر واجبات يعني
0: خلص نحن حنوصل لهذا الامر. ابدا مش صح. اللي بيحافظ على سنينه بطريقة مزبوطة مثل ما قلنا، بيعمل تشيك اب مينيموم مرتين بالسنة كلينينج، بينظف سنينه منيح، بيستعمل الدنتل فلوس، كل ما يطلع له سوسة دغري بيعالجها قبل ما تصير مشاكلها اكتر. ما بيخسر سنينه. وليك انا عندي كتير بيشنت اعمارهم يعني تستغربي بالأيتيز بالثمانينات حتى بالتسعينات،
1: ما شاء
0: يعني
1: الله
0: يعني ما شاء الله عليهم يعني حتى صحتهم أنجا يعني جايين على الووكر وعلى هيك، ما في ولا سن ناقص بتمون، مش انه 1 و 2 كذا بيشنت.
1: اوكي، كذا حدا
0: فمش صح هذا الشيء.
1: فاللي بيهتم بحاله
0: بيهتم بحاله بدينه
1: 100%.
0: هيدا انه قبعنا ركبنا وجبه دفنت لغلط.
1: ايه.
0: بعدين شغلتين اللي بنفكر انه الوجبه شيء ايزي يعني
1: مفكرين
0: كلنا بلاقيه اسوء
1: شيء.
0: اكيد اسوء شيء يعني بالنهايه انت عم تحط شيء بيتحرك بتمك
1: مثل الحجره.
0: ايه، مش كل الناس تتقبله منه موصول بشيء، مع الاكل بده يتحرك. هلا انا الكبار بالعمر تعودوا على هيدا الشيء لانه لهم سنين.
1: نعم.
0: حتى من زمان ليه في عنا هيدا التفكير، لانه من زمان كانوا قليل الناس اللي بيعالجوا السن.
1: اوكي.
0: اول ما ينوجعوا او يصير اي شيء ابع.
1: نعم.
0: سو في كتير ناس خسروا سنينهم على بكير وحطوا وجبات كتير على وقت بكير يعني.
1: في عنا سؤال من مستمع عم بتقلنا صار ينزل عنده دم كم يوم وصار عنده وجع باللسة عند الأكل وحرقة باللسة واللسة حمراء عنده، شو معناته؟
0: أول شيء طبيعي هذا التهاب بالنيرة.
1: أوكي.
0: أوكي. أول شيء المطلوب تعمله إذا إلى زمان مش عاملة كلينينج أو عاملة تشيك أب
1: تنظيف،
0: إذا ما إلى زمان مش عاملة تنظيف أو تشيك أب عند حكيم سنين،
1: نعم
0: دفنت المطلوب تروح تنظف النيرة، تشيل هيدا كل التحقين اللي عم بيصير في عنده، وبيخفف كتير الدم اللي عم بينزل. تاني نعم. شيء الحكيم كمان بيعمل كشف إذا في شيء سبب تاني غير تراكم البكتيريا على السنين هو اللي عامل هيدا الالتهاب بالنيرة.
1: نعم. طيب لنكفي كمان لما نجي بدنا ننظف على سيشن التنظيف بيسألني المريض حتشيلي لي شقفة من السن انت عم بتنظفي لي، انه هل التنظيف حي كله من السن ولا لا، انه بليز ما تحفري لي.
0: هيدي كمان كتير بنسمعها كتير بيشنت بقولوا لي بليز انا ما بدي ننظف، بس تفسري لهم انه مطلوب توايت مرتين بالسنة مينيموم انه ننظف، بقولك لا التنظيف بشيل طبقة وانا كل ما ننظف بصيروا سناني بهزوا وبيلمعوا وما بدي، وهي تنظيف ما بيشيل شيء من النير من السنين أتقول. هو بس عبارة عن نستعمل شيء اسمه ألترا ساوند اللي هي حديدة،
1: نعم.
0: تعمل بس فايبريشن، بتهز وبتعمل بتكب مي مشان ما يعمل هيت ما يسخن السن،
1: نعم. أوكي.
0: بتشيل كل شيء إكسترنال، كل شيء من برا معلق على السن،
1: أوكي.
0: ما بتشيل ولا شيء من السن،
1: أوكي.
0: وبتشيل كل الجير المعلق ان بتويل، يعني معلق بين الاسنان اكثر شيء بالريجون اللي من تحت، لان اكثر الناس ما بتعرف تفرش من جوا،
1: نعم.
0: اوكي، فاكثر الناس بس نخلص تنظيف عندهم هيدا الفيلينج انه صار في فراغات بين اسناني، انه بينبسطوا بحسوا حالهم سنين الفاضيين.
1: لا بس في منهم بيفكروا انه
0: انه انت شلت شيء،
1: اكزاكتلي شلت شقفه من السن،
0: نحن شلنا شيء اللي ما مطلوب يكون موجود
1: 100%
0: اصلا،
1: احنا شلنا الوسخ من الاخر.
0: اكزاكتلي.
1: طيب كمان في عنا سؤال،
0: بس نحط شغلة انه اكتر مشاكل سنين بتبلش من التارت، لانه هو الجير اللي بقلب السنين انه عبارة عن فوية للبكتيريا،
1: تجمع للبكتيريا.
0: طب اذا قاعدين بتم كل الوقت ما هن قادرين يعملوا سوسة او اي مشكلة ثانية باي لحظة، ما انت كل ما تشيلين كل ما بتخفف على حالك مشاكل،
1: صح.
0: كمان بتخفف ريحة التم، لانه الالتهاب كمان بيعمل ريحة بشعة بالتم،
1: صحيح. طيب عندنا كمان سؤال من مستمعة عم تقلنا كم مرة مطلوب فرش أسناني؟
0: هلا قايدة لي نحنا منقول 3 مرات، بس لنكون واقعين ما حدا عنده هالقد وقت يعني، أو منا كتير براتيك لأن أغلب الناس بشغلة كل النهار، فمرتين بالنهار، مرة الصبح مرة عشية، more than enough إذا نعملت بالتكنيك المضبوطة.
1: أوكي.
0: شو يعني التكنيك المضبوطة؟ أول شيء مش إنه هيك على السريع ويلا،
1: يعني بدنا نحط الساعة قدامنا ونعير قديش نحن عم نفرش أسناننا، لأنه بالغالب أول ما يحسوا بطعم الدواء الأسنان بيحسوا أنه تمهم صار فرش، يعني نضف التم،
0: مزبوط.
1: بس هي الفكرة أنه بدنا ناخد وقتنا نحن عم نفرش، لأنه نفرش شوي شوي كمان، مثل ما قبل ذكرت أنه ما بدنا نشد كتير بقوة عليهم.
0: في تكنيك اسمها تكنيك دورولو، هي المعيار تبع الفرش تبع الأسنان،
1: أوكي.
0: اللي هو منحط البرش الفرشاية 45 درجة على النيرة، بين النيرة والسن،
1: نعم.
0: ومنعمل شيء اسمه تراكشن لبرة، يعني
1: من نفد مثل منصبة بتكون تتخيلوا الموفمنت، يعني
0: هذا الموفمنت اللي بالعرض اللي هيك ممنوع، والسيركل كمان ممنوع. كل ناس تقلك أنا بعمل هيك سيركل على السريع وخلاص، لا.
1: هلا هو كل فرشاية إلكترونية هي بتعمل سيركل
0: تحالها، إذا الإلكترونية إلى غير طريقة بالفرشاية، هي بتبرم أنت بتوقفة، بس مش كمان بتبرم معها، لأنه في ناس كمان بتستعمل الإلكتريك وبتبرم مع الفرشاية،
1: نعم.
0: وتشيز كمان غلط،
1: أوكي.
0: وتقريبا بدنا شي 3 منت 3 دقايق لنكون فرشانة مزبوط.
1: عم بيقلنا كمان أنه عامل تنظيف، انتبه لتقنية الفرش أسنان، بلكي ما عم تفرش أسنانك منيح فبيرجع بتشكل الجير وبيرجع بيصير عنا مشكل بالنزيف النيري، ولو حضرتك نظفت عند طبيب الأسنان.
0: ايه أكيد، لأنه الدكتور ما رح يروح معك على البيت يتابعك كل يوم شو عم تعملي،
1: 100%.
0: هيدا الشغلة مسؤولية المريض، يعني هو يحافظ على أسنان،
1: نعم. طيب لنكفي. عنا كبش القرنفل، الكحول، الملح، بيقولوا كتير ناس انه بيعالج اسمعوا منيح، بيعالج وجع الضرس، لانه انا بيلغي لي المشكل الموجود بالضرس.
0: هيك هذه الخبريه كتير بتضحك، كتير بنسمعها بالكلينك، خاصه من هول اللي جايين بالضياع، بقولوا لك انا وجعنا درسي رحت جبت كبش قرنفل حطيته
1: هلا كبش قرنفل معروف يعني حتى معروف. ببيروت انا الكل بسمع كبش القرنفل انه بيسكن هلا هو بيسكن
0: هو بيسكن هو كمان
1: ولكن
0: هو بيسكن وبلس هو من الكومبوزيشن تبع البرودكت اللي نحن بنستعمله يعني في بعض الماتيريال المواد اللي نحن بنستعملها من تركيبتها موجود هيدا الشيء
1: اوكي
0: بس هو موجود لنستعمله بمحل معين مش نزته هيك على النيره ويكزر بالتم افريوير
1: اوكي
0: لانه هو القصص مع الوقت بتسكن بس لوقت تمبرير يعني لوقت بسيط كتير بس ما بتعالج المشكله
1: صح
0: في ايام بتزيد المشكله لانه انت بتطنشيها فبتسكن لوقت قصير مع الوقت بيرجع بزيد الالتهاب بتصير المشكله اصعب علاجها وشغله تانية كمان في ناس بتمغمض بالالكول
1: اوكي
0: بريحها طب اسمها الالكول كمان بيعمل بيحرق النيره
1: نعم بينشف التام
0: بينشف التام كمان يعني بزيد لنا المشاكل اكثر من هيك بكثير
1: شو بيعمل بالبكتيريا
0: هلا الالكول بخفف البكتيريا بس انه كعلاج منه علاج هذا الشيء مؤقت
1: نعم
0: فعندي بيشنت بعد زياده عن هول هذه كنت اول مره بحياتي بسمع
1: ايه
0: زيت نفط ما عارف اذا قاطع عليك هي
1: زيت النفط
0: بحط قطنه بحطها على سنه قال
1: كمان بيروح
0: بتسكن وبيروح قال بتروح الخبريه شهرين ثلاثه انت شو عم تحكي قال ايه جاي خبرك المشاكل اللي صارت من ورا
1: يعني هاي انا بعدها ما قاطع على راسي صراحه
0: عم بقول لك هاي جديده كانت اول مره
1: انا بسمع بلزقوا سنهم بالالتيكو كذا مره بس زيت السيارات هيدي مش قاطع طيب لحتى نكفي رائحة الفم الكريهة سببها الدائم مشاكل في المعدة يعني إذا عنده ريحة مش حلوة بيروح دغري عند حكيم المعدة
0: لا مش مزبوط هلا أكيد في بارت هي سبب المعدة أكيد بس تقريبا 90% من مشاكل ريحة
1: الفم
0: التم هي الأسنان
1: نعم
0: عادة نشتغل باي إليمينيشن يعني أول شيء المريض اللي عم بيشتكي من هيدا الشيء بيروح عند حكيم سنين بالأول
1: أوكي.
0: بيتأكد إنه ما في مشاكل بسنين بيفحص نيرته سنينه في تسوس في شيء ملتهب كل هالأخبار
1: نعم.
0: إذا في مشكلة بتتعالج تعالجت راحة الريحة
1: أوكي.
0: ما في مشكلة كل شيء بيرفكت ساعتها حكيم سنين بيقوله نعم. روح شوف حكيم للمعدة
1: أوكي عم يسألنا هل يوجد للطبيب طبيب الأسنان مثل الحليب اللبن الرائب حل الطبيب بالنسبة للرائحة الكريهة في حل كأنه في عندك كذا سؤال يا هاني قسم لي إياه هون بطريقة واضحة أكتر لحتى أقدر أسألنا دكتور جوانا من بعد إذنك أستاذ هاني
0: وكمان هون بدي أقول شغلة على قصة ريحة التم في كتير ناس بتنسى تفرش
1: اللسان
0: كتير مهم لأنه هو كمان بجمع بكتيريا بكمية كتير كبيرة
1: أوكي.
0: يعني نحن لو فرشينا سنيننا بس اللي بقي على اللسان في بالفارماسي بنشرى براش فرشاية
1: خصوصي للسان
0: بننطف الواحد لسانه هذه كمان بتخفف كتير ريحة التم
1: أوكي لنوصل هلأ بتعرفي دكتورة نحن كتير منشوف بالعيادة بتجي لعندك أنا من لما حبلت انتزعوا سناني وانه الحمل هو اللي كان سبب بتغيير سنانه وانه انضربوا كلهم وانه الولد بياخد من السنان الغذاء تبعهم بياخده من السنان شو بتقولي لهم
0: هيدي صراحة اكتر خرافة
1: الناس
0: بتسمع والناس بتعتقدها يعني بتنعى فيها
1: نعم
0: هيدا الشيء دفنت لي غلط البيبي ابدا البيبي ما بيسحب دايركت للكالسيوم من السنان الام اكيد هلا اللي بصير بديورينج بفترة الحبل انه على تغيير الهرمونات بصير في شيء اسمه جنجيفيتي جرافيتيك يعني التهاب بسيط بالنيرة النيرة بتحقن بصير بينزل دم اوكي فالمرأة بتتعب من هيدا الشيء بتقول كل ما فرش سناني أنا عم ينزل دم فبصير في إهمال نوعا ما
1: تقولك
0: بلا ما فرشي مشان ما ينزل دم أو عالتعب
1: نعم
0: إذا تعبينة ما إلى خلق على اللوحام في ناس لوحامهم بيبقى على استفراغ على لعية نفس كمان هيدا الشيء رفلو الأسيد
1: ففي حموضة بقلب التم بتضل موجودة
0: واللي بتلع نفسهم كتير بقولك أنا ما بدي زيد على حالي فوت فرشاية يصير تلع نفسه أكتر فهو أكتشل الأهمال هو اللي بيوصل له إنه يتخربوا الأسنان
1: خلال فترة الحمل أوكي يعني معناتها الجنين ما بياخد ما بيسحب الغذاء تبع السنان اللي أخذ الكالسيوم من أسنانه وأخذه
0: بس اللي ممكن يعمل مشاكل عملك مثلا في ناس كتير بتستفرغ وقت طويل بهالفترة فالأسيد بيعمل مثل إيروجن يعني بتأكل بالسنين هذا كمان ممكن ينزع الأسنان هلا كمان بدي اقول لك شغله على قصه البريجننسي. انا في كتير ناس بتفكر انه وحده بريجننت يعني ما فيها تسوي سنين.
1: نعم
0: هيدا الشيء كمان كتير غلط، انه مجبوره تتحمل الوجع كل الوقت لتولد. وانت مثل ما الكلب بيعرف انه ما فيها تاخذ ادويه غير بنادول يعني.
1: نعم
0: فانه اكيد منا شيء مزبوط. هيدا في علاجات كتير امنه للمرأة الحامل فيها تعملها. نحن بالكلينك فينا نشتغل اكيد بعد موافقة الطبيب، نحن على طول ما بنعمل اي شيء بلا ما نراجع الطبيب. بس في انواع بنج خصوصي للبريجننت مثل الليدوكاين.
1: اوكي فينا نستعمله.
0: هيدا موليكول بتكون شوي كبيره يعني ما بتقطع البلاسنتا، ما بتاثر ابدا
1: ما
0: على
1: يعني ما بتقطع الغشاء اللي بتكون قاعد فيه البيبي فما بتفوت عند
0: ما
1: البيبي
0: ما بتاثر على البيبي اتقول.
1: نعم
0: حتى اذا اضطرينا نعمل اكس راي في حالات ممكن صورة. نعمل صوره
1: صوت ال...
0: طب انه واحد شو بيعمل؟ احنا مضطرين في عنا حالة في ارجنت شيء بدنا نعمله. في مثل تابليه بيكون بلومب
1: صح المريول مريول عن جد زبط مسكوت ايه كتير
0: كتير بدوش اثنين لا يحملوه
1: اكزاكتلي من مادة البلوم ما بعرف شو اسمها بالعربي بس هي تنحط عن جد بتكون حاجز ما بتخلي
0: هيدا ما بتفوت ولا
1: تخترق الجسم 100%.
0: حتى فينا منحطهم هون على التيرويد مشان ما الغد التيرويد مشان ما يجي عليها. وهيدا فينا نحطها ونستعمله بطريقة كتير سيف ونعمل التريتمنت تبعنا بطريقة كتير سيف يعني ما في مشكلة تقول.
1: وفيها تشتغل امتى اكتر شيء وقت امن تشتغل الحامل فيه
0: هي
1: سنينة.
0: اكتر فاز سيف هي بين تالت يعني تاني ترايمستر اللي هو الشهر الرابع الخامس والسادس.
1: نعم.
0: هذا اكتر فترة بتكون اول شيء البيشنت مرتاحة فيها
1: اوكي
0: يعني بتكون الحبل شوي ستيبل. التاني شغله كمان الهرمونات وهالقصص بتكون شوي ستيبل اكثر من اول ترايمستر واخر ترايمستر سو سيف بتكون اكثر. بس في هون بدنا نحكي شغله انه اللي عندها بلان انه بدها تحبل او بدها تجيب بيبي او شيء مطلوب تعمل تشيك اب من قبل يعني مثل ما الواحد بيعمل تشيك اب على جسمه بيعمل فحوصات دم وكل هالاخبار كل فتره كمان قبل ما تفكر تعمل تشيك اب اذا في عندها شيء بده علاج تعالجه قبل بوقت مش انه ينطروا لاخر لحظه وبس يحبلوا ويصير معهم مشاكل يرقدوا لنشوف كيف بدنا نحلها.
1: اوكي طيب اذا بدنا نحكي هلا في عنا سؤال من هاني عم بيقول ليش بعض الاحيان بتسود النيره
0: تسود النيرة بسبب تلبيسات موجودة حواليها ولا على صحة السلامة كلها؟ في اثنين بارتس
1: صح لأنه ممكن تكون بسبب تلبيسة أو رصة سوداء محطوطة داخل الفم
0: يعمل شيء اسمه مثل تاتواج من وراء البرودكت المحطوطين بالتن.
1: نعم بصيروا بيدبغوا على النيرة ممكن. طيب عم يسألنا هل يفيد اللسان بعد فراش الأسنان من الخلف عنده مزبوط شيء لتنظيف اللسان بقفل فرشاية هل بتفيد لتفرش اللسان؟
0: ايه بتفيد ما في مشكلة
1: تمام
0: طالما هن يعني الشركة عاملة واحدة 2-in-1 مش الواحد
1: نعم.
0: كل موتيفيشن أكتر للمريض انه يستعمل فرشاية واحدة مش اثنين.
1: اوكي
0: ايه احسن اكيد.
1: طيب لنكفي بالاعتقادات اللي بعض الأشخاص بتقولها بأنه الغثيان والقيء ما بيأثروا على صحة الأسنان.
0: أكيد لا لأنه بالنهاية مثل ما قلنا هلأ من شوي أنه هذا شيء أسيد. الأسيد كل ما أنه موجود بالوقت بالتم مش بس هو كمان الرفلو اللي عنده أسيد معدي
1: نعم
0: كمان هيدا طالما الأسيد موجود وقت طويل بالتم بيعمل مثل تأكل بالطبقة العسنين خاصة اللي بتكون قريبة للنيرة لأنه بتكون هي الأرقة.
1: أوكي.
0: فهيدا مع الوقت بيعمل شيء اسمه إيروجن بتروح طبقة بيصير فيه سنسيبيليتي يعني حساسية للأسنان ومع الوقت ايه بتعمل مشاكل اذا ما تعالجت عباكير بتصير ريفرتبل يعني بتصير خلص بدها ترسروس بدها طريقة علاج مش انه بس دواء.
1: أوكي طيب لا نكفي بالعناية هلأ في كتير ناس كمان تجي بتعمل الكشف نعمل الصور بيطلع عنا ليستا 15 سن مسوس بيطلع فينا المريض أنا ما كنت حاسس بشي ما في ولا أي وجع من وين طلعوا هل عدم الشعور بالألم معناته أنه نحن تم ننظيف؟
0: هذا أكبر يعني شو بدي لي أكبر مشكلة عنا إياها بالمجتمع اللبناني لأنه للأسف ما عنا توعية
1: بالأسنان
0: على الأسنان الأسنان بيعتبروا شيء كتير سكوندير ما بيعتبروا شيء أساسي
1: منه شيء أساسي
0: غلط أكتر مشاكل الأسنان بتبلش أسمبتوماتيك يعني زيرو سيمتومز ما في وجع ما في علامات بتدل إنه في مشكلة ولا شيء. الشيء الوحيد اللي فينا نكتشفه هي بالتشيك اب اللي هي بالكشف عند حكيم الاسنان.
1: عشان هيك بنطلب منكم انه كل ست اشهر
0: كل ست اشهر
1: تعملوا
0: على صحة السلامة تجوا لعنا
1: تشربوا قهوة ونعملكم صور ومننظف ومنكشف عليهم.
0: هيك ايام المشاكل بتكون شيء كتير بسيط يعني بيجي المريض ما حاسس بشيء لانه بس يحس بالوجع اكثر البروبلم بيكون صار تو ليت يعني بيكون رحنا على سحب عصب او رحنا على قبع ما بقى انه مشكلة صغيرة بتنحل.
1: مظبوط هيك بيوفر على حالهم تعب وجهد ووقت وعجيبة كله مع بعض كله مع بعضه. طيب المضغ على جانب واحد من الفم أفضل للأسنان
0: كمان هيدي كتير بنسمعها
1: كمان.
0: لا أكيد غلط. الواحد مطلوب أصلاً يوزع الأكل بين رايت ولفت وأصلاً لو واحد أكل على ميلة واحدة
1: أوكي.
0: مش معناتها أكتر الناس بتفكر أنه أنا عم بيكل أكتر شيء على هالميلة انضربت
1: أوكي.
0: هي بالقلب هي الميلة التانية اللي ما عم نستعملها بصير في عليها تراكم للجير أكتر لأنه ما عم يجي عليها بريشر بيعلق عليها جير أكتر فبالفعل بتصير هي اللي بتصير تنضرب أسرع لأنه بصير في عليها تراكم بكتيريا أكتر.
1: نعم. طيب هل معجون الأسنان مع استعماله أكيد مع الفرشاية هل هو كافي؟ مرسي. هل هو كافي نستعمله بلا الخيط الأسنان؟
0: أوكي. الخيط ما بعرف ليه
1: ما
0: أكثر الشعب اللبناني عنده مشكلة معه ما بعرف ليه مع أنه أنت اللي تفرش بالبيت لحاله.
1: نعم.
0: شوف البروفيشنال كلينيك يعني التنظيف الديب الغميق اللي نحن بنعمله بالعيادة.
1: نعم.
0: لو خلصنا كل شيء مع السكيلر وكل الأغراض اللي عم نستعمله
1: أوكي.
0: ما في شيء بننظف بين الأسنان مجبورين بس نخلص نستعمل الخيط لأنه يعني تقريبا 30% من البكتيريا أو من بقايا الأكل بتضلها موجودة بين الأسنان ما في شيء بفوت لجوا لينظف غير الخيط.
1: أوكي.
0: هلا الناس اللي ما قالها جلادة تستعمل تلف على إيدها خيط وهيك في كتير صار بالسوق شيء اللي له هاندل هيك مثل إيد صغيرة
1: مثل إيد بلاستيك يكون كمان تستعمله هيدي سهلة يعني للأشخاص اللي ما بتحب تربط الخيط على أصابيع
0: في البراشز الصغار السنجل يوز هول اللي بفوت أكيد مش كردون يعني الكردون أبدا ما بتسوى في براشز صغار كمان وفي اللي ما قالوا خلق كل هول في ماشين الووتر بيك هيدي كمان بتحط مثل سرنج تعطي مي وهواء بتنظف بين الاسنين تعطي نفس مفعول الخيط بس بطريقة أحيان
1: يعني بدنا نحكي الكنترول بليز دقيقة ونص كتير قليل نحن عنا بعد كتير حكي نحكي دكتور جوانا بعد معنا دقيقة ونص شو بدك نحكي فيهم للمستمعين لأنه عن جد مستمعينا في بعد كتير حابين نحكيكم بالنقاط بس للأسف الوقت عم بيداهمنا فقولي لنا دكتور جوانا شو بتحب نحكي فيهم هولا شو بتحب تقليلها؟
0: هحكي باختصار شوي عن سنين الولاد
1: أوكي.
0: لأنه أكتر الناس بتقول أنه سن حليب خلاص هيدا بيوقع ما بدنا نعالجه.
1: نعم.
0: سنين الولاد كتير مهمة مش لأنه ما بدنا نحن نخسرهم ما بدنا نتكلف عليهم وهيدا.
1: نعم.
0: سنين الولاد أول شيء استاتيك شكل للولد
1: أوكي.
0: وفي الولد يروح على المدرسة عنده سن مضروب أو سن مكسور تعرف البولينج هالأيام
1: صح.
0: على الولاد
1: التنمر بيزيد
0: على الولاد شغلة تانية للحكي سنين الولاد بيساعدون للحكي للأكل وهن they guide السنين الأصليات لتطلع يعني هن بطريقتهم بيوسعوا السبيس بطريقة تساقطهم واحد قدام التاني
1: ليخلوا
0: السنين الجداد يطلعوا بالمحل المزبوط
1: أوكي.
0: فسنين الولاد خط أحمر ما في سن نقبعه بدنا نحافظ كمان على السبيس محل ما قبعنا إذا اضطرينا نقبع السنين
1: أوكي. مش يعني إذا سن ولد بده ينقبع يعني نحن ما منعالج السنين لأنه خلص حيروحوا ما هيك
0: وشغلة تاني في بارت بالولاد بصير في عنا ميكس بين سنين حليب وسنين دايمة
1: أوكي.
0: إذا السنين الحليب مسوسة نحن ما عالجناهم مثل ما بنعرف نحن السوسة إنه بتعدي
1: مظبوط
0: بتعدي السن الأصلي اللي نحن أصلا بدنا إياه هيدا يضينا العمر
1: مظبوط
0: والولد على وقت على العمر الصغير ما كتير عنده وعي إنه يقدر يفرش مظبوط وينظف وهيك فمطلوب يكون في عنا ستيج زيرو بالكافيتي ما مطلوب في عنا ولا تسوس بتم الولد مشان ما تنقل السوسة على الأسنان الدائمة
1: في الأسنان دائما كمان تطلع على عمر 6 سنين واللي هو عمر عن جد كتير صغير ما بيكون الولد عنده وعي الكافي إنه ينظف مظبوط فللأهل ديروا بالكم وانتبهوا. دكتور جوانا أنا كتير بدي أتشكرك وبتمنى أنه نرجع نعيدها لهالقعدة مرة تانية ونعمل حلقة تانية كمان من وراء الكنترول نتشكركم مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا اليوم ألقاكم في الحلقة القادمة إلى اللقاء.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ عائشة
1: احيا هواك فينا في مدى الدنيا. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما استواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. كيف حدا صار طبيب بدون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده هي ذكية وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها، كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور. كيف لا كان

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله خير الحافظين، القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأصلي وأسلم على النبي المعلم فخر المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، هاكم أحاديث فيها حث على الصدق من هادي الناس لإشراقة الإيمان على سفينة الخلاص ومنقذهم من هول موج الجهل المتراكم في بحار الظلمات، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر الذي يصدق في بيعه وشرائه ويخاف الله في كل تصرفاته ويقنع بالقليل من الرزق الحلال بدل الكثير من الحرام الباطل الزائل، ويزرع العمل الصالح لآخرته، ويصبر على المر ليلقى العاقبة الحلوة، وتعلم علم الدين الصافي عند أهله بالتلقي، وما هو الحلال وما هو الحرام، وباشر ذلك في عمله، ولم يطغ في الأرض بغيا وعدوانا بالغش في الكيل والوزن والذرع، يلقى هذا الفضل الواسع، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ويا لها من رفقة. وإنما نال ذلك لكثرة ما يلقاه من مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء بإجراء العقود على مقتضى الكتاب والسنة، ففي الحلال ما يغني عن الحرام، ولقمة الحلال تشبع وفيها العز والشرف، ولقمة الحرام ذل وخزي وعار في الدنيا والآخرة. فهذا التاجر الممدوح الذي يصدق الناس الحديث في كل تفاصيل بيعه، ولا يحلف كذبا ولا يخفي عيب بضاعته إن كان فيها عيب، ولا يدعي ما ليس فيها من الحسن والجودة إلى آخره، فنعم الرجال هم التجار الصادقون الأوفياء الأمناء، ونعم العمل ما يعملون، ونعم المنقلب والصحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يحذرنا نبي الهدى رسول السلام صلى الله عليه وسلم من الكذب وعاقبته الوخيمة في الأولى والثانية، وكيف ينقل الكذب الإنسان إلى سخط الله ويسبب دخوله النار مرحلة مرحلة والعياذ بالله. وبالمقابل يبين لنا أن الصدق خير، وأن ختامه الجنة وهي دار السلام، كما يلفت صلى الله عليه وسلم انتباهنا أن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فمن كان عند الله كذابا فليبكي على نفسه وليتب إلى الله قبل فوات الأوان. فيا ويل الكذاب يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إن لم يعفو الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمعنى: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، فالصدق طمأنينة. وأي طمأنينة؟ الصدق في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأحوال والنوايا، بإخلاص المعاملة وتمحيض النصيحة وقول الحق ولو على نفسه وزوجته وولده وأهله، بالتزام ترك الزور ولو فاته مآرب دنيوية دنيئة، ولو عوقب وقيل عنه بسيط ليس داهية لا يعرف كيف يعيش. ذلك أن الصدق منجاه والكذب مهواه، والصدق لا يضيره شيء والكذب يكشف لو بعد حين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وعندها الفضيحة كبرى. فالكاذب يتوجس منه الناس ولا يأمنون جانبه، وصاحب الكذب يظل في خوف من أن ينفضح كذبه وتظهر الحقيقة، فما أتعس حياته كلها ريبة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب الذي أسلم بعد أن كان زعيم كفار قريش في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر قديما: فالصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. والله اختار مدحا لنبيه إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. فالصدق يورث الثقة بين الناس، والصدق دليل طيب المضمون وحسن المقصد، والصدق من شيم الصالحين والدعاة الناجحين. والكذب باطل ودولة الباطل ساعة، والصدق حق والحق باق إلى قيام الساعة. فالصدق أمانة والكذب خيانة، كما قال عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بين قومه قبل النبوة بالصادق الأمين، فالأنبياء كلهم صادقون فيما يقولون، ناصحون فيما يرشدون، وعلينا أن نقتدي بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن علق قلبه بها رجاء أن تغفر ذنوبه وبغية المنزلة الرفيعة عند الله، ولم ينلها وعمل لها بصدق، نال مرتبة الشهداء. فهذا سيف الله المسلول، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لم يخل موضع في جسمه من طعنة بحربة أو ضربة بسيف أو وخزة بسهم من كثرة إقدامه واقتحامه للأعداء قد مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فمن سعى للشهادة الخالصة سعيها بصدق النية وحسن الطوية أعطاه الله الكريم تلكما المنزلة ولو مات على فراشه في بيته. سبحانه ما أكرمه، إله عزيز واسع الجود، والله أعلم وأحكم بالصواب.
2: يا ساريا وظلام الليل معتكر حيتك وطفاء من مستار سل الديامين.

تنكير حيتك وطفاء من مسترسل الديام بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا قد خلق

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 63 من سورة النمل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع لعلم الدين. قال رحمه الله: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود. ويشترط في المجدد أن يكون حيا عند تمام القرن، مع كونه بصفة العلم والتقوى، ذابا عن السنة، قامعا للبدعة، ينفع الناس ببيانه، يبين الضلالات ويحذر منها، ويبين السنن ويحث عليها. والسنن هي الأمور التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرائض وغير فرائض. وأول مجدد كان في هذه الأمة هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي كان حاكما عادلا. ولم يجتمع لمن جاء بعده من المجددين أن جمع بين صفة المجددية والحكم. ثم بعده الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وقد توفي بعد تمام القرن الثاني 4 أعوام. ثم بعده ابن سريج الذي هو أحد أئمة الشافعية. ثم بعده أبو الطيب السهل بن محمد الصعلوقي. ذكر هذا الترتيب الحافظ الحاكم صاحب كتاب المستدرك، وقال في هذا الأخير: والرابع المشهور سهل محمد أضحى إماما عند كل موحدي. وكان من أصحاب الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنهم وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. ثم إن مما ينبغي بيانه أن الأئمة تكون اجتهاداتهم في الفروع وليس في أصول العقيدة كمعرفة الله، وكذلك لا يحل الاختلاف في المنصوص عليه كالصلوات المفروضات وتحريم الزنا واللواط. وأما الاختلاف في غير المنصوص عليه والمجمع عليه فيسوغ فيه الاجتهاد، كاختلاف بعض الصحابة في بعض المسائل، فقد اختلف اجتهاد أبي بكر عن اجتهاد علي وزيد بن ثابت في مسألة توريث الإخوة مع الجد، وكذلك اختلاف الشافعي وأبي حنيفة في مسألة نقض مس المرأة الأجنبية بلا حائل الوضوء. وأما الذي يدعي الاجتهاد في عصرنا هذا ويخرج عما أجمع المتقدمون على أنه جائز فيجعله غير جائز، أو يأتي إلى مسألة أجمع عليها الذين مضوا على أنها غير جائزة فيجعلها جائزة صحيحة، فهذا لا يقبل منه. وهذا دليل على أنه ليس مجتهدا، لأنه لو كان مجتهدا لاجتهد في حادثة لم تسبق فيما مضى فأعطى فيها الحكم الشرعي باجتهاده، لأن أولئك ما تكلموا فيها بالمرة، لأنها ما حدثت في عصورهم. ففي هذه الحال يقبل اجتهاد هذا المجتهد المتأخر الذي ظهر بعد 400 في أي قرن كان. وكذلك إن اجتهد بترجيح قول قال به بعض المجتهدين الماضين قبله، وهذا المهدي المنتظر الذي لم يظهر بعد وتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما بينت في دروس سابقة، مجتهد لكنه لا ينقض ما أجمع عليه من قبله، إنما يرجح رأيا من تلك الآراء أو يحدث حكما باجتهاده في حوادث لم تسبق أيام الأولين، هنا مجال الاجتهاد. أما أن يدعي الاجتهاد فينقض ما اتفق عليه الأئمة وهم نحو 40، أي المعروفين عند العلماء الذين لهم ذكر في مؤلفاتهم، فليس له. وليس المجتهدون الأئمة هؤلاء 4 فقط،
هناك مجتهدون أخفياء. وقد يتوهم بعض الناس أن للمجتهد أن ينقض جميع أقوال من مضوا قبله، وهذا غلط. وأما حديث إذا اجتهد الحاكم فالمراد به المجتهد، وقد قال الحافظ النووي في شرح مسلم: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. ثم قال: قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم، أفتى بغير علم فلا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن قوله وإن وافق الحق فليس صادرا عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، ولا يعذر في شيء من ذلك. وليعلم أن مورد الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص صريح لا يحتمل إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مع حديث: من خرج من الطاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، أي حتى يتوب. شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقرة أو الشاة التي أدخلت عليها عروة الحبل ثم هي انفلتت من هذا فعرضت نفسها للهلاك. وحديث: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي ميتته تشبه ميتة عباد الأوثان. روى الأول ابن حبان والثاني مسلم: فإنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ما لم يكفر، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر لمجرد مخالفته لما يراه بعض الناس، فلا عذر لمن خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الوقائع الثلاث: وقعة الجمل، ووقعة صفين، ووقعة النهروان. وليس خروج هؤلاء اجتهادا شرعيا داخلا تحت حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ومن هنا قال الإمام أبو الحسن الأشعري: إن الذين قاتلوا أمير المؤمنين عليا آثمون بمن فيهم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. وقال رضي الله عنه: أما طلحة والزبير فذنبهما مغفور للبشارة النبوية لهما بالجنة. وكذلك قال في عائشة رضي الله عنها: مغفور لها لأجل البشارة. قال الأشعري: وأما من لم تسبق له البشارة من مقاتلي علي فذنبهم مجوز غفرانه والعفو عنه. نقل ذلك تلميذ تلميذه الإمام المقدم محمد بن فورك. فإذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه: إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له، يشهد بإثم الزبير رضي الله عنه في قتاله لعلي، أي وقوفه مع المقاتلين من غير أن يقتل أحدا، ثم انصرف لما ذكره علي بهذا الحديث رضي الله عنهما، ترك المعسكر مات تائبا، وطلحة كذلك رضي الله عنه، انصرف فقتله مروان غضبا منه لأنه ترك المعسكر، فكيف بالذين قاتلوا أمير المؤمنين 3 أشهر وقتلوا من جيشه 20,000 نفس فيهم أهل بدر، وفيهم أهل أحد، وفيهم أهل بيعة الرضوان، وهم خيار الصحابة؟ فما أبعد قول من قالوا: إن مقاتلي علي من الصحاب ليسوا آثمين عن الصواب والحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فداعي الجنة ليس كداعي النار. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا شهد لعلي ومن معه أنهم دعاة إلى الجنة، وعلى من قاتلهم بأنهم دعاة إلى النار، فلا يساوى هؤلاء بهؤلاء، ولا يقال كل من الفريقين مجتهد مثاب، هذا غلط شنيع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا أولي الأمر. علي كان من أولي الأمر، من خرج عليه كان ظالما واقعا في معصية الله، وهذا لا يدخل تحت الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه لا اجتهاد مع النص، إذا جاء الخبر ارتفع النظر. هنا حديث وآية، آية وحديث، فلا يختلف المجتهدون في ذلك أن الذي قاتل عليا كان على غير الصواب، وأن الحق كان مع سيدنا علي رضي الله عنه. فمن قال إن معاوية اجتهد في قتاله لعلي فأخطأ فهو معذور فهو غلط. لم يكن قتاله لعلي عن اجتهاد شرعي، لأن علي رضي الله عنه قال: احفظوا هذا حتى تدافعوا عن الحق. قال علي: إن بني أمية يقاتلونني يزعمون أني قتلت عثمان وكذبوا، إنما يريدون الملك، ولو أنني أعلم أنهم يردهم عما هم عليه أن أحلف عند المقام والله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله لفعلت، ولكنهم يريدون الملك. رواه الحافظ مسدد في مسنده، ورواه الحافظ سعيد بن منصور في سننه. وسيدنا علي أعلم بحال معاوية ومن معه من بعض المؤلفين الذين قالوا إنه اجتهد فأخطأ فهو معذور. والحق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. فالذين تكلموا في هذا بخلاف الصواب قولهم يترك، الرسول معصوم، أما غير الرسول الذي هو ليس نبيا ولو كان وليا ومهما علا في الولاية والعلم لا بد أن يغلط في شيء ما. قال المؤلف رحمه الله: وقد عد علماء الحديث الذين ألفوا في كتب مصطلح الحديث المفتين في الصحابة أقل من 10، قيل نحو 6، وقال بعض العلماء نحو 200 منهم بلغ رتبة الاجتهاد، وهذا القول هو الأصح. فإذا كان الأمر في الصحابة هكذا، نحو 200 من 100,000 تقريبا، فمن أين يصح لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن ويطالع في بعض الكتب أن يقول أولئك رجال ونحن رجال، فليس علينا أن نقلدهم؟ وقد ثبت أن أكثر السلف كانوا غير مجتهدين، بل كانوا مقلدين للمجتهدين فيهم. ففي صحيح البخاري أن رجلا كان أجيرا لرجل فزنى بامرأته، فسأل أبوه فقيل له: إن على ابنك 100 شاة وأمة. ثم سأل أهل العلم فقالوا له: إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوج المرأة فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا، أي أجيرا، على هذا وزنى بامرأته، فقال لي ناس: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليه، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، أي يخرج من بلده إلى مسافة القصر لمدة سنة. فهذا الرجل مع كونه من الصحابة
سأل أناسا من الصحابة فأخطأوا الصواب، ثم سأل علماء منهم، ثم أفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما قاله أولئك العلماء. فإذا كان الرسول أفهمنا أن بعض من كانوا يسمعون منه الحديث ليس فيهم فقه، أي مقدرة على استخراج الأحكام من حديثه، وإنما حظهم أن يرووا عنه ما سمعوه مع كونهم يفهمون اللغة العربية الفصحى، فما بال هؤلاء الغوغاء الذين يتجرؤون على قول أولئك رجال ونحن رجال، أولئك رجال يعنون المجتهدين كالأئمة الأربعة. وفي هذا المعنى ما أخرجه أبو داود من قصة الرجل الذي كانت برأسه شجة فأجنب، يعني أصبح جنبا محدثا حدثا أكبر، في ليلة باردة، فاستفتى من معه فقالوا له اغتسل، هو يغسل الصحيح، والعليل الذي يضره الماء لا يجوز أن يصب الماء عليه، لكن هؤلاء ما كانوا من العلماء، فسألهم قالوا له اغتسل، فاغتسل فمات. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجهل السؤال، أي سؤال أهل العلم. فهنا انتبهوا لهذا، يعني هذا الرجل سأل أناسا وأفتوه بفتوى باطلة فعمل بها فهلك، لأن بعض الناس يقولون ما ذنبي، سألت فقيل لي كذا. عليك أن تسأل أهل المعرفة الثقات، لا يجوز أن تستفتي في علم الدين من ليس من أهل العلم ومن ليس ثقة. الذي يفتي بلا علم ليس ثقة، قال العلماء لا يجوز استفتاء العالم الفاسق، يعني لو كان عالما لكنه فاسق لا يجوز استفتاؤه، لأنه فاسق لا يخاف الله تعالى، لا يلتزم بأن يفتي على حسب الشريعة لأنه فاسق. فهؤلاء الناس الذين يقولون سألت فلانا ذنبي على جنبه، يقال لهم كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يسأل أي إنسان هكذا في علم الدين، يرى شخصا يغطي رأسه أو يضع لفة ويلبس جبة فيستفتيه لمجرد المظهر، لا، ليس له ذلك وعليه مسؤولية، وإن أفتاه بفساد وعمل به كلاهما مسؤول، ليس كما يقول بعض الجهلة يقول ما ذنبي سألت شيخا فأفتاني ففعلت، هل هذا من أهل العلم الثقات؟ لا، لو كان من أهل العلم الثقات من شأنه لا يفتيك بغير الشرع، من هنا تعرف تسأل أهل العلم الثقات عمن هم من أهل العلم الثقات. وقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم، يعني عن الموضع الذي هو مصاب، ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحكم الشرعي المقرر في شريعة الله الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وغيره، فإنه لو كان للاجتهاد يصح من مطلق المسلمين لما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أفتوه وليسوا من أهل الفتوى، لأن الرسول قال قتلوه قتلهم الله، دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم وظيفة المجتهد التي هي خاصة له القياس، أي أن يعتبر ما لم يرد به نص بما ورد فيه نص لشبه بينهما، يعني لعلة جامعة، الشيء الذي لم يرد فيه نص يقيسه على ما ورد فيه نص، أي يحمل حكمه على حكم ذاك لعلة مشتركة، العلة هنا موجودة وهنا موجودة، فحمل هذا على هذا. لمن هذا؟ للمجتهد، ليس لأي إنسان، وإلا يصير فوضى. الشرح القياس هو إلحاق الفرع الذي هو غير منصوص عليه بالأصل الذي هو منصوص عليه. ومثال ذلك ورد في القرآن الكريم تحريم التأفيف بالأبوين نصا، لكن
لم يرد لا تضربهما لا تجرحهما بحديدة إلى آخره ما هنالك من هذه التفاصيل. فهذه من طريق القياس تلحق بالأصل المنصوص عليه، وهو تحريم التأفيف، لأن التأفيف أذى خفيف بالنسبة للضرب ونحوه. ويقال القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حمل قطعة حرير الذي يخرج من دودة القز وقطعة ذهب، وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم. يعني المرأة يجوز أن تلبس الحرير الطبيعي وأن تتحلى بالذهب، الرجل لا يجوز له ذلك. العلماء قاسوا الفضة على الذهب فقالوا يستثنى فقط خاتم الفضة لأن الرسول لبسه، فقالوا حرام على الرجل أن يتحلى بحلي الفضة كما حرام عليه أن يتحلى بحلي الذهب نصا. من أين قالوا ذلك؟ للعلة الموجودة بينهما، يعني العلة موجودة هنا وهنا، فحملوا هذا على حكم هذا. العلة الموجودة في تحريم الذهب موجودة في تحريم الفضة، فقالوا كما يحرم حلي الذهب على الرجل يحرم حلي الفضة على الرجل إلا الخاتم، لأن الرسول لبسه عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد مع كونهم وكون متبوعيهم بعيدين عن هذه الرتبة، فهؤلاء يخربون، يعني يفسدون ويظنون أنهم يصلحون، ويدعون أتباعهم إلى التخريب في أمور الدين. يأتي واحد يأتي بكتاب مثلا رياض الصالحين، يأتي شخص جديد يقول له افتح وقرأ، الشخص إن قرأ في الكتب لنفسه بدون معلم ثقة قد يفهم العبارة على خلاف المراد فيهلك، ثم يهلك غيره. بل بعض هؤلاء الناس كان إذا أتى شخص وقضى مدة معهم في الخروج، يقولون الخروج للدعوة هكذا يقولون، ثم يعطونه كتابا يقولون له اقرأ للناس واشرح، دون أن يكون تلقى ذلك من أهل المعرفة الثقات. وأغلب الناس يصيبهم الغرور إذا رأوا من ينصت لهم ويسمع لهم، الشيطان يشتغل بهم فيقعون في الغرور فيهلكون ويهلكون غيرهم، وهذا فساد كبير. وشبيه بهؤلاء أناس تعودوا في مجالسهم أن يوزعوا على الحاضرين تفسير آية أو حديث، مع أنه لم يسبق لهم تلق معتبر من أفواه العلماء. فهؤلاء المدعون شذوا عن علماء الأصول، لأن علماء الأصول قالوا القياس وظيفة المجتهد، وخالفوا علماء الحديث أيضا. الشرح: كم من حفاظ يحفظون الآلاف المؤلفة من المتون والأسانيد وأحوال الرواة ومواليدهم ورواياتهم مقلدين، حفاظ يحفظ 100,000 حديث ويعرف هذا ما حاله وهذا ما حاله وهذا ما حاله من رجال الإسناد وهو مقلد، لا يرون لأنفسهم رتبة الاجتهاد لعدم فقه النفس التي هي شرط في الاجتهاد. هذا البيهقي الذي هو من أئمة المحدثين الحفاظ مقلد للإمام الشافعي، وكذلك كل المحدثين إلا النادرة منهم بلغ رتبة الاجتهاد، كمحمد بن إبراهيم بن المنذر كان درس فقه الشافعي على تلميذ الشافعي الربيع المرادي، ثم تمكن في الحديث ورزق الفهم بمعاني الكتاب والسنة فاجتهد، فصار اجتهاده يوافق في بعض الأشياء الشافعي وفي بعض غير ما قال الشافعي، يعني صار مجتهدا مطلقا رضي الله عنه. لكن هذا لا يصل إليه أي إنسان، لا يصل إليه أي شخص، لو كان تعلم شيئا من علم الدين، أخذ شيئا في الفقه، أخذ شيئا في الحديث، أخذ شيئا في الأصول، أخذ شيئا في اللغة، مرتبة الاجتهاد لا يصل إليها الشخص بسهولة. فاعلموا هذا ولا تنغروا بهؤلاء الذين يعرفون شيئا
حفظوا شيئا من الأحاديث، حفظوا شيئا من القرآن، أو حفظوا القرآن كله لكن ليس فيهم فقه النفس، ما وصلوا إلى درجة المجتهد المطلق، ثم يتكلمون في الدين بآرائهم، فلا تلتفتوا إليهم، لأنهم إذا صدقهم الشخص يجرونه إلى الفساد والباطل. فانتبهوا من ذلك يرحمكم الله. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. روى ذلك عنه البيهقي، وذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. أما بعض من يدعي العلم، عندهم المؤول معطل، هكذا يقولون، ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون على هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة، الكفار الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه. وبعدما يخرجون من القبور ويساقون إلى مكان، الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة. وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض، هذه الأرض تندك تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف، فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله والجن كذلك، ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا؟ لما قلت كذا؟ لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك؟ الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في فرح، من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور. ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس، ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت، قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس لو كان يوجد موت هناك لذابوا.